ذكي ما كنت لنا شدي سليم فرق خفدي ما تمزاني دي صلاة جلي قم جانو جرالا آم وقت سوزو قراري مو غزاني جار دي سرق خفدي أزل بار غزالا خود

بعتذر عليك يا حبيب وديان وجنان قال ممتك هزالة مالخرانس وربين قام بلا شبان وكذجنا حسن قام هبان عيسى زخبر اخب دي كتر انا بغرز خيزان اشترع جفايا

غزلهم الخراب للمئم ذكرناك يا بحضر عشرين عشرين غزل حضر عشرين عشرين خدمة خدمة جارو جسد مجد بئم عدد استخزار

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري اشاهي اوندايا هجي تي گوتن ببر آوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشين بويا لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجان كين خونيزي لي او ديسا جي وندايا او لور كتيا لكل قلبو بچه بيك لكو قريابة زاروك لكو ايشيابة برينك خاطر خوستنين بي وقت پارا كيبه قيرينين هري دلال يوانا ككو

0: صباحو دمو روجي وتفد خوش بن قهداري نارتا ومن لكيدا كيبن سلافي مجورة بيلا نوتونه نقطة بينج أزل دا يوسف بورما وهفكارا من دورين صباح تبخير با دورين
1: صباح تبخير با دلدا وصباح همو قهداري نارتا دوي روجا خوش بخير وخشي با

0: دوريني جاجرنا أوسط فاد باجه أحراجي وقتا قوت الكسكي راست بي وتزاني تويديتي بس لكوي وكي ناي بيراتا وأمروف بتفد قدمي وحنكادكي وسلافتكي وبلكي بيروي تجي ليهين تتفكري كافكي كافكي تفديت كتجير بيجي أفقاصة ولوها حسكرنش تربيش كيش كريير
1: قرم قرم تيتا
0: وقرم قرم يعني أكيد تنازدكي وخجي لي كافكي تشيش برقو قلق جارا عم دبينن دفان دمي داويدت كراستي كيتي دبيجا أو زاكرة نما قلكي ألي كاريا مرادكي جاء حني زحمت أوسط في إحراجي تدهي كاجتي تشجر بيجي إجا دا جرنا جي أز سكنم أز بيجن برا حبكي بشتغلي قال موقف
1: هلا بلكي
0: بلكي تشتك ذاكرة مسعاف بك إيجابي بيرام بك أفكية
1: خطي إما أسفدي ناكم جانا أخطاولة زم قرم قرم وأز بينمكو يعني زيداني زيكي منو دشتغل أز بيم دامكي هورتام وانشتكي باشا يقر أجير برس بكم بلكي فدي ناك أنه أوكي قربان والله أز قرم وتتي بيرامنها أستناسكم بس والله نافي تجبيرامن شكاتش مره بيجت بأسفلان كاسموي أري يا والله ناوش بيرامتشو إيجار آخوش دل داتشية هقرت لهنا كاد قرد عمري خود ريش وجاكي تبي تبينه وشعبي ودقيها بدو شعب الشعبان دي كيفي تشتكي دين إيدي تشيد با يعني إيدي حاسكرونه وعشقه أبين لدلي مرود خينه تحمود كركبه يعني روجه كي تبلان نكربو تشتكي نال بيشياته بو تفاد قرمالي تنوى كخوية تدقو هر أري إيجا قداري مش مرة بيج راسي صدفة هري زيدان راسي ويهاتنو بلكيش بويوه غريبو لقاءكي نمتوقع بو ياجي تليفونكي وون جميج فالبندوي بو نهات مشواركي وون دركتن وقلك تشيروكان وحيا روجه إيرو جي تابي راوج مرة بيجن أفا صدفة كوبي تشيروكا كخوش قلوة لسا الرقم يامن بلا إيرو أنبح صافان مجارين باري بكن رقم وخطي مهل بروه فكرينه وندكارن بشينن واميجي بيامي وخبيجن بلعال دلدا رقمي جوارا بيجا
0: صفر نه نه بينج حي صفر شش شوار نه سسيم لهيفيا وو تيروكيوانا

0: حسكرنه وحسكرنه وداويا حسكرنيتنا بنا حسكرنه كوتج كسكي يعني وكا حبيب ودل دارو ياربا دبكو حسكرن دايك با باف با جيام با خون با زاروك با كسي نيزيك يانجي كسي دور با لي والله حسكرن جبوي دل دارو يار دل دا ناوي تجي دل دا يجو دا يعني بتاعمه بخوتي دستور ناخوازه جنش كافتي بالصدفية ايدي چاف هفدود بينا دبكو بيبك ورا قوتن بالا تبكشينا كني تبا هجر ديتي تكبدلي ويدا تشيروكا كاتشد بند بيرا تدبو ونت جرا حاضر بو لي برزريك دفردا تشيه بلكي كسكي داوي تشتكو بي بفكر بلكي حسكرم بنسر بيراوي بنا فكر يانجي خدوري ويد خينا اراست اوه ليش نشكا فد بينا كو راستي دلي ويلادا ايجاد بيجا تشما افكس طايبات وتشما ولو لي هاتي وافكس تشبي هي حياكو دلي من اوقاسي كاتي مانا ولو دبا تشيروكا تجي نازدكم يتد سيرفيس دبو تشعب تعباكتي برسكري إلى آخره فتشتكي عجيبة راستي حسكرن
1: دورين أزد حسم حسكرن قصة فيي جبرقو قالك جارام روفن هني مروان نازدك وناكف بالا مرة بلكي أو موقفك هلوستك تشتك كليكك ويكي قشي بقهره ودبي إجا تشكي دن وقتا دبي حسكرن براز دي حسم أويا دبي صدفة صدفة تتحسيقو يعني أفكاسيقو حسدك كي جاني جيروكا خود بيجا دبي جا ولو صدفة يتشيبو هاجر هفدوجي ندي تبون وهاجر هفدوجي دي تبون أو جيروكا حسكرني صدفة يتشيبو يا إجا آتا چلوبو
0: من دوستي مال باتي بو يعني تشودا هات السرم أم هفالبون أراستي أوي يعني روجي كي من أفتشعف لي ند نيري ومند واقع يعني إنه روك أس في إنساني رجيان أخوة تمام بكم بس وقتا قوتي ولا بو
1: أوجي صدفي بو
0: أز نزانم ولا بو يعني دبكو بهفالتي دس بيبكو بحسكرين دبكو خلكين دردورات بو دبكو بحسكرين جي دس بيبك يعني قلقي غريبة ويناس ناك وجاركي دلج دلارة ليدا إجارة كرد بو حسكرين وعشقي كساكي وكوانتنا يهاد أفي داريه ده كامهر نحسين عمري قدار بكن استرانا نوفا كاتشهاتي السري في تشيروكا حسكرني

0: نوفا تشكر وتشنكر او بخوا لحكيم ولقمان ودرمانا قشي قريا جبوتني قولوا او دردي دلي خو درمان
1: والله بكا. دردك بي درمانه
0: دورين قاعده يك تتحسد حسكرني دتنا هنكس هنا دكيليكا يكيدا صدفه هنك دبين انت نارو له دلي وان بي تك تك تك ليت خ وحسكرن تشيدبا هنكس هنا مروفن لبر شعبي وان دبي يعني بشندي صلامه وان ديت ونتكد بالا ما جو افوك انا تاغود غداوي ازيجيانا خبير تمام بكم او يبحث كريمه بافيزارو كيمه يعني تنرد مين تدمين عجي ماي دبي هاي مجيت نبو موقفك هيش تقش بيق وهرتن واجي حسبكم يعني تنرد قاعده كلو يك د حسكرني د تني وبريم بتشوفهم ما تقول خلاص ددك صاحب دوديت راسا جهب دو حسكرن
1: حب النظره الاولى
0: هو اما فيم كربو جارنا جي طرفك هي حسدك ايدن ردك ودبينا وبشتي دمك تنر قوي قد جونا دبي اج برشي وهذا سري يعني فعلا ولو قاعدك عام ويعني قاعدك بدا كان اج حسكرني رتنيا لحسكرن بحمرن جي خوش براسي
1: والله ما لا قال لك اخر اكريه وهنا قال لك جوي قدح يبخون جبري خلق قال افيندار وحسكريان ام قال ما موزينيت كنت شان صال درباس بويه لقى العرب اج قال لك تشيروكي بفيرن جي حمو ولا روميو جولييت يعني حسكرن بقدره جم قال لك سانفا اجا بيامك جهاي دستي من دبي جا ما في أحلى من الحب جي حاسكريني خوش ترتنا هيفي دار مروجي ما حمو حاسكريني ودرفت وهيفين خوش بأمن وأمان بصباها تا دورين ودل دا قلك خوش بصباها وجي خوش بصباها وبأفين وحاسكريني دا قرتي با وروجا وجي إيرولو بردوان بك

ازاروبو عمري من هسالي بو از بابي خربو حيش بو نهبو حفبو يعني حتي سالمي اشبانيتو ببابي خر حيا انك شبانيا بري جاداري بيد بس شو تولي نما دات مالي حيا ما بمبود خوارين حياة تشتك نما يعني جانا ما سرسالة خود شريدك بمد شو بيشا سن ام نما دات حيا شبقي حيا جي مري جاهدو دي بري عسكر راب انا ام دات بو عسكر ما نبني اكتبي رادبون دولي وبيشو انا جي خود بي ام جركتانا حياة بي ام نابان قمبرادبون

بري بدقش عشتا عالمي سرفز بسرفز عايشين دوبو ماس بو ماسي خوش برد بر حياة ميرديها ميرديني قو كاكي ما حش حمو درو سيرو جا دكرن مشكا ودكرن تيرا ودكرن سرفشتا دبها وقت بي 6 كيلو دي 6 كيلو دكرن بان مشكي ومزون دكرن تيرا دابيت بيشتا دبها دكرو بس نماي بلياي الجاميكي قد قبري ما كريه غزارة دي دي أو كري نمانها يعني كافا كريه بس وزماني قوي بي كريه بس مدينة أو كري دي نمان أو كري نمان كا كري أبا كي عمود يتكت حياة برتا بس ينفي بجي تنه

وبس بمراره بمراره كولي ناترس يعني ام دكنا وان قمبرا جنش بس با منوي بقاوا خبا بتابش بس بمراره بوم ناترس يعني ميا خوشي بوهاري تبدوشي زيدي ساعه كده ده ميا باشا بزنا باش بي ويدو ساعه الماستر في داوي هي مساله برخ ويب ميلونا بنير مثلا بنير عنك سوا بنير بشيس حتي حزاج ماشي كيلو كيف يعني في داوي هي نماز كيلو بوي كتيك نماز اهتمامي بيت كن خورت نماز صبرا والدي حتي ساري ما شبانيتكم يعني شباني شغلك كله رحت وباقي وقت يقول خم قاتب باقي نتو زينا قمار هي بس مريا بخوات بيت كار خراك تبرشي بو خوانات تخرج كي دي تيرا بر خدين بخو مو سي كي يي هو سي جم خكي تنكاري بو شغراك بخوارات بيت بشغل بس شواني بزي تي تبي مرتاح يعني ولو وصاوي هي اي ما اسبي مرتاح مو لو قلتي صبرا من الحيوانات يا اسكان مو بيتو شا ساعات كولي مقارن بالرب غمام علمي

0: هنجي جي حسكر يدبج كاركي باقجة وأز هنجي بصلاة بيرا ماي خو باس تفدي فيم كري يدبج أز كارم دبر راكبم قاوة قمرياب أو تراخ والحالي خوبك تشكي دنجي بالا مكشان دوري دبج 28 كيلومتر أو جنانا دمشيان آن هاد بيش ما تشوغي مديش شخوي بيش تشوغي وشخوي بيش أو قاسا مش وندكرن وجن نفش كيف ورونشتن وانا ما تشتكر أوايا يجاقش لوان بونا خوشي أو إيش عما فاصلة وهالسيا قش دركت بيتقى رياضات كرم بيتقى ورزش دكرم بيقو هاي وانجوان هبا وبراستيجي تبي تنخوشي تنبو أنا كحر كولانك تختورك تبري خدك جا تختوريجي سرولو أزمة ومشتر
1: سرولو أزمة يا راستة يشرحرت قال كابوك ونخوشي كابوك كريجي قداري ما مر بردوام بكن فقالك ما الطبي إيرو هاي قال يك جوان درمان كرنين كود فيدا ما داويدة دركتي قال كابوك دكتورك مرابة لبريا عم درباسي باباتي ببن دكومنت هن هاتبون لسر في راپورتي درباري أبي صالح سخازم بخوينم ريبرش إخكا قوتية الانبياء كانوا رعاة حمو بيخان برجي شوان بون وبجي بركات ورزقك حلال وخير وبركاته وخدي عمري أبي صالح دريش بك دي ساجي كومنت قدني هاتية حميد خالد دبي ياريتني كنت مكان خوزي الجهة تبا ما أبو أزنال ألمانيا باما چند اشتغالية تخشن وچند دلية تبا قجة إجا حفتي صالي راسي جيد نافا بزو شوانتي وچيروكا عمرك جي صبري جي وفداري جي في بيشي كوبي بشك جي جيانا ويفا وهنا جي جمالة دبي جيكو قل لكس جي قيسي عمر وتمال سروان درباس ببه لقل في بيشي أخو بردوام دكن إجا هفي دارم عمري بيدريش وهرصاغ وسلامت بو في كاري بردوام بكو نفشي بيجي فير بكه

رجاك وأستنبي نميار تشافي من اللي تدقرن تشافي من اللي تدقرن وهرزتكم شيناتا يار أستكم شيناتا.

0: قدرما دوان روجين بايزي وهرب امبربز زفستاني فدرن هركس جما ايدي مالا خود قهرينا هاجر هنتشتان داتي نورادكي وهاجر هناك دس بيكرن بدهان كرن جبركو وندزانن حر زفستان او صوبا دنافا مالي ده تبخوازن نخواز الديواري تا عدم ورشتكي ايجار قلق تشتر كتن قلق رنگ ورنگ در كتن دهان جراستي جيرو بوي بشك وخستك كزيدة يا خلكيفة دهان هاجر يا شقابي يا دريابي يا شباكة وبنجرابي بوي اساسا كي ده هر كارا كي ده هاگر تمالا خوش صفره ليه ديكي يانجي تتخوازي ترميم بكي ايجار از بخوا نظانم اجينها حاضريا مالا خودكم وقتا تبرسا انواعي دهانا دكوش ترسي چار نوعاريز ديكي اري كي جا يا هري خلق بري خود ديني يا قنج كي جا يا عمر دريج ويبتره بردوان بكي وهربت افا حموجي لغوري ميزانياته وبيريكاته يه ايجار واز ده مانجي اقبالا كي سر خلقه چه بويه تايبت بري خودن تكرنا مالي خواه و لجم دكانچين تايبت كو دهان عندو فروشن هما بيجا أزمة شبوية
1: بريز رودي شيخي خود يما حلقة دهانا شقا ودريا وشباكاية بحسام خوستكا خلقي وإيصال دكا أو أنواع إيه وياغيان أو دهانا قوهية دوري أفشتر باش باش لي قوه دار بك
0: مخلاص كر
1: وأو تشتيقو بيت الخلق دخوازن لرخ أسعارا كان بنارن هفكاري مسوار كوي بري خدابوية بيشد بيجن
2: بله گوهدارن رادیا آرتا هفته وینا مببریز رودی شیخه نه ورشاوی هی آدهانی دهانا دریه هسنه دهاناش باکایه اما بهتر ناز بکن به ایرو اسعار چوابونه پشتی بلنبونا مازوته و شکنگی دوی کارید که بریز رودی دما تخوش بهت شاوایی
3: سر چوابال و سنه
2: سر چوابال بریز رودی آنا از بینم تدس دهانید که افتش چی دهان دکه؟
3: براستی آنا از دهان دکم في الوقت الحالي دریکی جمرهاتیه جم حدات کی جمرهاتیه بدیل خشب لی سوار کریه تنه مدل ایگه کی خوش درد که به هندری تخته وش در واویجی هستنه
2: اف مدل بره هبو یا نه چی
3: بو؟ اف مدل نه چی بو ایگل کی خوش یعنی تشکی زیدهیه طبعا جمالیاوی جا پشتی هستنه وی دهان دبه
2: اف ایش قایمه
3: اف دریه شقانه وکی دن دریه مزارع عاجیم دهان دکن یعنی دهانه هستن بشکل عام ام دهان دکن براسی بچکی زحمت بونا ویجی هی یعنی
2: بین انا مثلا دریه شقا ایرو رو مثلا فایتت بی بدیل خشب هی افایا چقا ست کلفه هسنیوی و تختیوی و صبغاوی و حرتشتی و ترکیباوی
3: يعني أنا براسي بالضبط أزنزان بيتشقاز دكلفة بس تقريبياً يعني جور دري وبديل الخشب حري ممتاز ليس واردكن يعني دري شقاكي أز بيم أيمت خلي دري تقريباً دور 65 دولاري حياة 40 دولاري يجي تكلفة طبعاً أفتف دهاني حاضر سوار كريه
2: أنا مثلاً حداد اشترتين الناف كي دعمتها كي شر شغلتين
3: براسي هما تقريباً تبيجي كارب حداد عمودي بشكل كامل تقريباً بامنة يك حبا شيء أزوان ناس ناكم أو شغل بركي نين باميات دوستي وان هن دهان شي برن يعني بس دعمي يعني دعمي مني حري مزين ده عمودي ده وقت بيجي 4-5 كسن افانا شغله يومي جمرتين يعني
2: شو اشترتين ايه شقا ومزرعان يا بشكل
3: بخدي يعني از تشتر بيجم قال لك جي انا وقت بيجي قال لك خراكرن شي بويا افاكرن هي ما تقريبا حداج نماد لحقن براستي بريوي دري شقانه دري شقانه بركون انا شباكنه وقت بيجي يعني افن مستلزمات بناء يعني
2: يورو مثلا اشتر دريك يعني تبش خاصي ده حق دستي خو مواد خو كامل مثلا
3: براسي جاز اشتر بيجم اويا بري 10,016 مدريب 35 دولار تشتكر ب 40 دولار تشتكر ويشاغي وقت بيجي حرش ارزان بوجي از دي سعر وي سعر اخوني كبنم يعني استجاري مثلا زبوني خو مثلا زنا خابينم يعني ازوان استغلال ناكم يعني زبوني مني 10,016 و15 حتى روج ايرو البامنن والحمد لله يعني وقت بيجي حداد مزيدد بن وكيمنا بن وشغلك يز مكفول ددمان كسيتي غاز النكر يعني حتى انا بام دهانك انت كسي غاز النكر
2: انا براني خلكي نبي اشترتين مثلا شدهاني شصبغي ولو انا ولو موديل انا دارج بويه شلون يتخاز
3: سانا موديل انا افقش ساجي ليزرن نقشن بارزن طبعا اوجي في مناكن بكا ويتشي نقشا ويتشاوبي افيا مش فكري خدر دخن يعني براسي يكون او دري جار اولي بيبام او نقشا يا بريتنا ام جير موديل كي دخيني وزبون كي عجبين يعني
2: انا مثلا زبونه قلتي اشتر بيجي اكثر زوقه خوات صورته وان بيشت كي نوقف نقشا يا او اشترتين اشتر بي فاي
3: اي وقت زبون هات وقو سر زوقه تبه برا دري سر زوقه تبه استشكي بيش ناكمي خلص ما زال سر زوقه تي او ناس كي اكيد زوقه هي دهاني دحطاقو يعني أفقوت نجمر كنا يعني براسي أم بيشتي أم سرزوق أو خجير شيء كنا أم جير من أفدرية تي براسي كيف خوش دبه
2: وكيدن مثلا شنو خشي أنا الباتن شو ألواني أنا خلقت خوازن شنو
3: أنا ألواني أنا خلق ود خوازن أنا قالك جي قهوية قهوة تارية شبر مناسبة جوي مر مناسب يعني قالك جي سبية رش بس بتشكي زحمة بونا ويت شاوي أم تكشين الفردي بتشكي جوداد هاني يعني وقت بيجي كمعمل معمل جدرفت جمرناين معمل يمني سورينا بري ستشار سالة ما بتشكي زحمة بون تكشان دد مواد هذا أنا الحمد لله مواد مجهز هدا باش بونه وقتها مش زبون بيجين مثلا أفدريتة أم مكفول دنتز زنقاري شحرتشتي يعني باوريك هي
2: مثلا وكيدن ايج نقشات خواز تشنقشات خواز حتى انا تشنقش شيكرنا ولو تديتي خلق عجباني ودارج
3: بخدي انا يعني في الوقت الحالي اف نقش صاجي ليزرين يعني قش ابونا او يعني وقت بيجي اول وبديل خشب اف زيده ملت يعني انا مدخلها بنايه الدريه مدخلها شيكه ناب جنبه جباري ويصادب يعني نقش يعني براسي ولي
2: مثلا انا عم نبينو له ضايم نقش جد بين تنجيد بيج هواي افتجيل فيرتشيت
3: براستي انا نقش مرتين حاضر دري حاضر بري مطبوع يعني طبيعي نسال او نقشه مطبوع جاتني امام زغرفاوي شيت كان مثلا تجي في يمكن هنا قال لك جيت طير طاووس سنتين هنا قلتين مثلا هنا تنجيد صار شكلك مربعات يعني تجي في يمكن طبعا او صادتي اجى ام جماليه دخيني براستي بدهاني مثلا يعني مواد يمنه
2: بريزرو دي بين سر شبكا مثلا براني انا ايل شقي خديتين هندري غرفه خد صالون خد وان شيء المنيوم اضافات تدخي مثلا
3: انا كأيمك أز نسبة جمر أز دهانم أز نكام تي إضافات تيخمي تاني إحداد حماية جير شيء كن يعني حماية وشبكة ألمنيوم والصبغ دكم ووش جمالية يعني أنا شبكة ألمنيوم دين بحماية شينابة براسي يعني
2: وبين سر مثلا شبكية هالسنت زخرفات أو تلوانات
3: راستي أنا شبكية هالسنة أنا شقب بشكل عام شبكية هالسنة سوار ناقن تاني مالك عربي ب مثلا تجيب يمكن مالك البيتش ب بلوك طبقي ب او مجبور شبكه حسن شيء جا شبكه كامل دي حمايه بيرتي مثلا شبكه جي جامات يدكن يعني شبكه كامل انا بوك وك حمايه كي اشبو شبكه كي اشبو شقي يعني
2: بريدود انا مثلا ايتت ب تبشقه مثلا يكثر بور شقاك وك دري وشبكه وان كامل اش مشيك مثلا حسب قطعات شغله حسب مترا يانجي سر شقه بشكل عام
3: براستي اما امام قطعات شغله يعني انا ازهر شقاكي مثلا قطعيه زي بجمر من بيت شنقط عنا مثلا انا بينش باكان تدريين مثلا ابي شي بيجي مثلا جسمور اما جي بسعره مثلا 100 دولار بقشتي 100 دولار مثلا انت فاهم كير انت دي ام الهف بكن يعني اما انا شغالين دي مثلا 100 دولار مثلا ام الهف بكن
2: مثلا بريزرو دي انا بينش حمايه شباكه وسيدري مثلا تبش قاسي صب
3: براسي اوجي سعره وهي وقت بيجي بينش حمايه ما حمايه تشكيناخن ودري مثلا ام 100 دولار شيتكن براستي بينش حمايه وسيدري ام صدي شيتكن جبر جمرتي دمينه يعني
2: ايش خاصه طول حطات خلاص
3: افيا جا مثلا درو سيرو جا حاضر دبي زبون تي راجي ايش باما درو جا سيرو جا وعرقله شينه به ومازوت متوفر به ام بزودر خلاص لكن انا بشكي معاناه ما هي مازوتنا مازوت ام بهاي نقوتنا متوفره قلكي بهاي مرنا ما دوفي يعني براستي
2: يعني الجوري يشتفين بكم الجوري بوهابونا مازوت ومحروقات تجيهين سعره توكبري
3: إيه اس مجبور سعره خوكبري بكم جبر زبوني ما يبرينا يعني وقت بيجي انا يومي حدادي مزيدد من وقت حدادي مزيدد بتشي يعني احنا خلاص افنسانيا اكيد اكيد شغلي باقي حتى جوجو افقى مثلا شغل جيرتي افقى حداد العمودين ده باز حداد العمودين اللي بامن يعني براستي تجين فهم قلت شلون إيه امجي جور سعري ام وكبري درم يعني
2: بريزرو دي انا مثلا يقدر يوخ خوس واركر حمايه خوس وارك تدر البامن المالي جيت الدهني يا تاني تبيج مربين انفر بريون سوارك
3: براستي قال لك كله هنا مثلا زبوني من امجوان فديد كن يعني زحمه مونا يخطى مرود الرمالات هاندك او قلكي زحمته ايش مره اي قلتنا انا البامت هنا يعني براستي زبوني من امدرن نفسها سعري يعني وزحمه مونا بيتر يعني تدريكي سواركي دهامك الكوي ودريكي مثلا انا الورشيبه الكوي يعني ام تجاريه مش كثير نابينا
2: وكيد تخوستش كي بيجي مثلا داويد
3: وكيد ام سباسيا ارتات كن وساعتها وخوش وسركفت بجوره
2: ساعت خوش بريز رودي شيخي خودی ورشک دهانا دریا لباجاری عمودی ساعت خوش بوده
3: ساعت خوش
1: تشتي هذي خوش قودة ما أولو مرة در صبغ دكي دهان دكي تتحسي أولو نهدبة وكم روف جلي نهل خوبك بينا يكي تدرت كفا إجا تقاسي زوبة دورين چي تري أقر بتايبت دهان ببينا ويهي
0: راستا بينا يد هندر ده دمينة غرق چندرو بمين حادر كفا لئيم دلي مبتشده تدهان دكي تحاضر دكي تتكفي زوستان سي مالسة درباس دبا أو ديوار دي سارشت بل
1: دلي تبرها إيصال نيش نمازوت هي ونصوبة هي

0: بايز نتني خلق خنودكن وخباقشدكن خوارن انجي هنا قريداي دم صالة بايزينا او هافينا دو دريش قو در باز دبا چار پنج مهان تباش دوري بان خوارنا دكفا جبرگو اف خوارن دگرمي دا ناين خوارن مينا ماسيان ماسي قو چاوا دنیا هينك دبا چاوه مرا لي دگره طيبت او کسي قو جي حزدك دزاني و جي فهم دك او آحري خوشا اجانة تاني قو جي حزبك و جي فهمك دبا دزاني بچه جي بك او تبلاوي خاص و جو هنك جي تخنفرني و جي حزدكن هنك شوان دي حزدكن هنك وك مش قلان دي حزدكن دوري انت
1: از حمو جوري ماسيا حزكم بحمو رنگان
0: هما ناوي ماسيبه
1: هما ماسيبه تشتكد آبه داد لبطة اجي حزدكم بلكي ناكس جبه ناوي عاجز الراستي جي اللي به ناوي هاي طابت دهاوينان ده نخوشه قرانه اللي هقر تودوان ده مانده وهركو امبر بالزوستاني والسرماية درر ماسي قلاكي خوشه تاقوتا قلان دي به براش دي به دفرني ده به بليمون وبهاراتا قلاكي تعماي خوش دبن ايجا نظام تزاني خلقي باكور ايكو لتركيا تاني خيلي تكن دبجن چاوا خلقي روجاواي كردستاني او ماسي حمود تبلينا ببي بارو بكزبرا وبكمون ونظام دبها وخيه تعمي دي جدبه ايجار ايما والله ام حمود تشطابها فرادخيني ودخلنا واوي فرنيده ماسي رجاج بلي كو تعماي خوش قداري ما قالك بالسوده قالك بفيدي وقالك تشتن خوجي دنا واوي ده هي طيبات جبي زاروكان يعني هجر حفتي جار كي نبه هريكم دمه هدا دسي جاران قالك بدن زاروك يا خوفه العمود يجي قالك فروشكار هنه طيبات البازار هما بيجا ماسي حمود اغرتينه ياك جواناجي بريز محمد عباس فروشكي يي ماسي فروشه ماسي اند فروشه بيتر امجي بزانبن كا جوري ماسيان شي كنا با بازار دي ايرو بيداد ب تفغرا كريني تشلوي خلكي عمود يج ماسي بتشوك يا ني مزن حزكن ونرخي وان شاوايه بريز محمد عباس مري بريا تليفوني صباح التبخير بريز محمد
2: اهلا وسهلا سرجعي وجهك سرجعي
0: صباح بخير بابريز محمد هجر ام جوان رنجين ماسيا انواع وان دست بيبك ان يقول جموه وتايبد ديفيدا ميدا تش انواع
2: والله سرجان اهلا وسهلا والله انواع انا مشكل الكرب هي زازان هي سرنج هي بس بحري بحري هنا امتين نشوي حركات شك نخرج ضعيفه حركه ين من الذين دبيدنيا قرمه هين نبل يصير بخر
1: از بخو ماسيه كرب قالك يحزكم النظام فانا شغلي كدارينا
2: افاكي شغلي فراتين شرقاتين
0: يعني انا القورة اشتفهم دكم حركة يعني فروتن نقل كي زيدا هين خلق دي بيجن دنيا قرم ايما ايرونا دهرو عمد حسن جمدي وما ماسي خوارنشي
2: حركة ضعيف يعني نعو حركة قلكي كيم وينوك باري
1: اكي جانا خلق بلي بريز كي جانو عريزة دخلك جي حزكن حزكن بكرن ايه بتشوكن ايه مازنن ياجي فرق ده حجم ده تنية
2: والله لا حسب زبود بينا انا هنا كانت انت بماصي تشوقاسي مازن ببدم يعني فرقي حفت كيلو يا حج كيلو يا ده كيلو يا ايش كيلو يا وهنا كانت بكا اي نيف كيلو بدنا بس بالاحرى ايه تشوقاسي كيلو كيلو نيفك ابيا مقبولة قركي خوش يعني اكشوي بقلي بقركي خوش ماصي تشوقاسي مازن دبي تهني فرد بي
1: اها وبتعم دبي اجي بلو دبي جم ايه بتشوك خوش تره ايه مازن دهني وبزيوي بيتره اسعاري وان شاوانا ايرودنا واسوكي ده حمو انواع ويطلب السروان هنا
2: اسعاري وان ده اسعار اجمر ده حسيبن قاوة اجمرتي نين بجملي عملانه بسعرك يتما وعملان كفن بسعرك يتما يعني دائما تناف في فيها تحظى ورقة فرق ياوي
1: يا وحيا بلا عمرانه قيا ماسيا جي باشا بتشقيسي بعملانه وبعملان كفن السروية
2: ويرا جي تديت عوضة جاتشي بو جبو عملانه ايه تاجر الفرق فورا مرشتغلي قوت هر عملانه يا بك الدولار يا بك عملانه ودي وكيل بيشوك ريا عملانه 10 مليون ورقة خسرين تيدي
1: باشا وين كيلو بتشددن
2: والله انا نوعك جمرتي يعني حطا لقيت جما تسمى بينجي حضاري سكن امشي صيدن ونوعك هي بيسو حفت حضاري امسي ديدن بسي بينج حضارات يعني حر نوعك وسعرك بحري هي بحري بهاي دو جو اميرك مر اشتغليك والله ما صير بحري جمل لازم السلمون جمل لازم از بين اشتغلي بيه تاجر اشتغلي يعني عرض رقاد بصدو بيسو بينج حضارة ايكازي شي بده بنملت
0: حر سري كيلو يكي صدو بيسو بينج حضار
2: كيلو بصد وبيستو بينج حضارة سلمون فيها معروف يعني يعني حطا بكي فيدا صدو بينجي حضار سكنه
0: لو ما خوستك تني لو ما فروت انتني
2: يعني بهاي فيدا إجاجة تاجرك الرقاي التحكمية ما ماصي أكيد شيء دكه.
0: أنا
2: تاجرك.
0: بلى. أنا هيك بخاز شخور ماسي بكرة قالك جيوك مفهم ناكن مثلاً أز خاز مثلاً ماسي بكرة بس كعززانم كي جان إيه ولو جو نكافن بي يك ويشلو ناس بكي نشان إن هني ماسي ولو تزيونه
2: ماسي تشي جد وقفا نهبة البنقر بنقر كاوي أو كهكيوي سوري وشعب قفا نهبة شعبيل دربانه قفا كبهن ذي شعبيل كبهن درده
1: يعني جرك كله الصورة رنجي خوش بو تشافي ببرقة دبيش جرك تشافي بلا معه
2: اي بنقر كاوي صار حبن جرك حريك الحالي وخب نفهم دول الزقيبة
1: قال خيا وش مي ويدك
2: اه كم تشافي كذهن تركل
1: باشا بريز هجر ايرو هنا يدخاز مع سياب كرن هجر جبوي قلاندني ب كي جانوع باش وهجر جبوي براشتني بياجي فرنيدا ب كي جانوع يا كيرتي
2: والله ايش بوك على عندنا قوشت سرنجل كي خوش سرنجل كي خوش قوشت سبيتي اكبر بس قاوا شوي به وفرنه به كرب وزازان خوش
1: اوه كرب قالك يا خوش ازبخو قالك يجي حسكم قوشتك بتعمه وداسيه ويجي هر مزن يعني ماسي بتشوك بيا مزن بداسيه وخياييه
2: مهم داسيه مزن به بس لا سرنج قوشتي قالك يا خوش قوشتي سبيتي وهسيجي قرسن او شو قال لي او هو قال لي قلت خوش يعني
1: كليا سرين بتشيه افي كو جوي قال لي كليا وان بتشيه سي بين جايه
2: سي بين جايه
0: بيتر خل كي جانا ذكر نور غبال سر كي جانا هاي
2: اكثر شيء سرنج دخل كم سرنج بشكل ارزاني ارزاني من لتر يعني انا تكرب بكيلو كرب جس حضاريه يعني تشار كيلو أو بيش كيلو أبي بمبلغ بس أو نبو هاي يعني تكيلو قوش بصدو حشتي حضار يذكر بيش كيلو ماسي بصدو حشتي بيش حضار يعني فرق قلك هاي
1: بله وجا ماسيجي أو لاستيجي قوشتا كي باقج نبيج نب هرمون شي بوي هقر طبعا جو أفا فوراتي بي داوي بريز
2: تصاني إيم أبو بيستو بيه سي صالي مي حمد الله زبوني معاني أك ماسي نوك صغير بي ونفوراتي بأزناتم عالمي جبوش حتى خونش بو
1: بله دست اتصاق به بريز محمد عباس فروشکاری که ماسیاج باجاری قامشلو عامود ابو بورینه گلکس پاس بو تسربار آگاهی اون دبا که دروجه پیش ده از بخوا بری خود متا و چند کیلو ماسیج بوی مالا خوشی بکرم گلکس پاس
0: گلکس پاس بو تو تعلیبوناتا

0: قدر ما مجارك قلك جرينج مجارك روجانا أم راستي ويته ودهر مالك كده تبخواز نخواز كسك هن كراستي ويهاتن أو جينا خوشي أكابوك وإيش أكابوك أيه چونو هاتنا مروف رابون روشكان دناوي بدرجة كيفان كارب مش ريين دريش قلك الزحمة تو أفر إدينا ما بيشاي خلاص دبي حيا تشتن هري سوك دروجا خدا خدا قل داندن راكرن داين أبا قشتيد بزحمة تيبوبي وإجار لقلبي نخوشي روجانا ولقلبي بيش كتنه گلک درمان کرن چتن علاجی در کتنه تایبت ویده مداوی ده دل ده بحثا درزی پلازما تکرن ایجار از بخو راستی جمر مجار گلکی غریب از ناسکن پلازما بلکی جبوی پشته به بلکی جبوی روبه جبوی پور به جبوی گلک نخوشیان لی جبوی مفاصل جبوی من گلک عجیب هات
1: باشه گودرمان جوار در که و جبر گودایی که ما و پیر که ما براستی چچا غالبا ما رونی آیو اوفه يعني اوجش برغو كابو كيمديش وكابو كيمديش
0: يعني بدر بيروجن برينا ها
1: 28 كيلومتر دمشيان او دهيلا جو ايروجش بيشتيرونشتن الوان بدا در اجا افحقني بلازما در كاتنا دبيجا الي كاريا وان دكا اجا قالو شرطو مرتشنا در ما كرنا كاب ابديه هرشان صالايا افحقنا بلازما تشدكا قالك برس دبختك مو دورين دنا اميراسي تختور بكن بيشتي فيستراني ودكتورك بمربه امي بحثا ويكيبكن.

0: زيدا ترمي بريخو بدن باجاري قام شلوب دكتور بلندا عثمان ري أو بسبوري اي عظمية يوم فاصلة زيدا ترمي بحثا فان درزيين بلاسما بكن بيقلو جيتشي دبن يام بيتر آلي كاريا مروف وجنان بتايبت دتشدا دكن شرط ومر جيويشنا يلك برسن دس بيك يا دكتور بمرأي يلسر تليفوني صباح بخير بعد ما تباش با
1: يا سرعباء السهلا
2: قالك سباس دكتور بلا جوي داسبي بكم جنابي وي بخوا درزيه بلازما اوت تش معني أيه. افن افدر ما تشي تجمر به ترقى لاوي بك
1: أيه، تمام انا بلازما ام وكا بشي شيء ام عينك شخوين نخش ابدك شيء لو نفسي انا اخش اذا بشتينا ام تخنا وكا جهاز تسفيل او مسفلات جهاز وكا بيجي نطرد للمركزي وبشتيناك إذا حقلين جهة إصابة إذا مثلا كإصابة الكودية الكابوكية الكاحل الكتف المرفق وطبعا أفضل بلازما هاني وكا طبعا جسمين أخوش نفسها شخوية أنا أخوش نفسها ويا عاملتي هنا ده إصلاح شيء تكي ده مفصل ده مثلا والتهاب كي متكي وطبعا بيو أنا شخوية أنا أخوش نفسها ويا فخطرة أنه حساسيتي أو رفض شبه مناعي جرى يعني قلكي كيما شبه معدوم تناسك او اف يعني بشكل عام مع وكا عندي تعريفك عام جيره
2: ابدر زي بلازما انا تقو امل جي ببورين دكتور تقو امل جي اصابه دخن يعني وكا درزيه كي عادي دم عضلي يا وليدي والنورمال جي اصابه ولا ليد خيني
1: لا نوكا ويا طبعا ابناء ذي حصرا يعني ذي دكتور ايه مختص ايه بسفور ذي درزيه ذي بخير نخش يعني مثلا كالكودي المفصل ايه ركبية الكاحلة المرفق ورك يعني حسب دراجة ولو إصابة جم ياقو تقع ياقو ولو نخش إيه دا مفصليك وديشين جم نخش طريقة تحضيرها بيجي هي طريقة بيها هي بيجي يم خوينتك شيرين يعني عادة نجده حتى 6 ملي تقريبا شوينين إذا أبخينا وكا أنا بيبن هانا تيرا ما نعتخسر دي هي وأبشتبي ما ممكن مقوتي أم تخينا وكا جهازي تسفيلة أو طرد بركة جبوي أو خيان صور بلازمة فصليني وبشيناكي أم طريقك معقم طبعا عقيم بدي أم أبدا بدرزيما معقم بدي شوطي ما كامل معقم من أم تخنا أم تخنا السرنج كده وش بكت السرنج كده بدي جاهز بيش حقن
0: أنا هما ناس كربي تشيه اللي أفحقنا بلازما آلي كاريام روف دي تشددك يعني جي تشير باش علاجك بتمامية يعني تشلو
1: يعني علاجه هناكي ام بيجن انه يعني الكاريا وكن خش تكيش عليه يا شيكي متكي وظيفه هاي بسبب دهلي ولو تحسين حركي بشكل عام جير شيكي اف هدفاينا اف يعني تقريبا كان بيجن انه خاصه الخشيه اي خشوني اي كابوكا افنا مثل هيك جوانا دهلي بس ما ابو كومبوتيتا اف عوامل هنا عوامل نمو هنا جد لازم هنا التهاب كيمكي هندري مفصل ده أو بيا التهابي أو جيبجين أو سيتوكينات أو جهاز مناعة شد بيا أو جوابي وقت بيجن تعديل شركي أو بيا التهابي مسؤولة جزاكي بشكي ما ظنش أي شيء وبالتالي بيجاري أي شكي عندي
0: بشتي تقاسي نتائج دردي كيفن دي جهدة يان شاوة
1: لا طبعا فيشكي هنا تحسن جيبجين تدريجي يعني نفورية طبعا أغلبي نخشها تكاري بيجي إنه حتى ده أسبوع حتى ما حكي تلاحظين إنه التحسن بوار شيء ذي طبعاً ذروته هري باش كنكي تحسين ولو التحسن هي شيء ما حتى شو شيء بقى إنه أبناء ذروته يا هري باش جيران واستفادة يا قصوى جيران بيجين شيء بقى حتى شو شيء وعن نتائج اختلاف ده نجي نخش كي حتى إيدي مثلاً وكم قتيدة يعني
2: دكتور بلند بلازما هوالا مجي برسكر أو بخد درمانة كي مؤقت يعني تقول إيش كيم دك تفجر حركة هي سانتر دك أفيات إيش بوي فترة كي يجي طويل الأمد وقتنا بيج مدتها متوقع يعني كو أم بيج تدرزي خو خستي حياة كين جوي بترى أفتح حسنات وتشتين إيجابي بردوام بك
1: أيوة أنا جدولي ما إيه ولوم إيه زمن إيه متوقع يعني أنا وكم قتيدة ده أسبوع حتى مهكي أبي بيجين أبي بيجين نخش تحسين وإيش كين بي أو يوشتاينا يبوس الصلي أو جي هن كين بي جسمها حتى ششمها أم بيجن أفا الفائدة هاري قصوى الإيقوة نخش بيني دي فترة هاندية ششمها حتى صالك بلشي أنه أفيدة كين بي يعني هن بدقري يعني وفي حالي ذا أبيجن أمي في حالي ذا مكي أم حاجتي جلسكا كداعم بني يعني حقا كداعم جالي جدراغ ولو بإيش يجينا نخش رو
0: أو داعم شيء
1: يعني بيجي مجي اكيد جسي جاكدي بعيد يعني امين بوكو طريقاكم مش رياغو
0: نفس
1: جميل في
0: عوي
1: دوشين بخنا
0: يقدن يعني
1: جهازي بس في ده واذا ما بخنا درزيا مع قندو وبشتيم بحقنين دراغو اصابه يعني
0: شرط مرجي في حقنا بلازما هي يعني كسن هان جوار نابه
1: طبعا هنا شرطينا اكيد في انه في وكا ام غورا مثلا شكر يعني امي بشي نجاليه فحوصات ما يجي نخشر تشيكن بكره نريج من ان وك او شيء فحصات سرير يا مجر تشيكن فحصات سرير يعني خش بالكي مهمه وتاريخ مرض دي افددو اهم شيء و امي اشعه جير تشيكن وتحاليل يعني ها اول شيء تاريخ مرض دي وكن قلتيتا دري اماسكن كام دانا مدا ايشاينا كنجيا خاص ايشاينا قلكي سيفكا قلكي قوينا كعلاج بري هنا برنا ولا انا برك هنا كنخش هنا مثلا بري بركي اسبوعك حقن كورتيزون الدراخ الدرائي ايكو صافي خسيا بو حل شي نبي طبعا في ام باجين هي لك ام كان خوشينا مزمن نخش هنا مثلا نخش سكري ايكو ما نعطي ضعيف في ايكو في حال اورام سرطانات هبن فحص سريري دري ام مجال حركي ام فحصين كابوكاي مجال كابوكاي حركي ولا انا كتحرك حركي هي كابوكي ده كتفي كاحل ده مفصلين بس 7 ايام مفصل ام فحصين كمحوري طرف كان ومحوري طرف ولك عجاجتي هي راس علينا يا سيا تصوير تصويرة أشعة سينية بوضعية الوقوف أم شيء كان جبئي من ناس كان كاد درجة تنكسي كاد خاصة فمتدى أنه شرطي هنا دري أنه قو تنكسها خشونة الركبي مثلا بيك جوانا درجة أول حتى سيادي مثلا يعني يا خفيف يا متوسط دبي الدرجة يا شهرة كنا بيعم حقلين أمي بيجي نخش إنه في تيجي هناك طبعا راني مغطي سيجي تصوير ضمن تصوير ده أمجو الناس كانوا تمزق هيا رباط تمزق ظروف هيا تحاليل أوج مرهم خاصة تحليل سي بي سي تحليل دم عام في حال مثلا كان تاريخ نسبي جمع نخش هيا ممكن خضابة أي فقر دم بير هري تحليل التهابي هنا وك سي آر بي سرعة تسفل أبناء جو الناس كان إنه كان التهاب جمع نخش هيا كان خوشين التهابي جميع هنا وكو روماتيزم نقرس
2: بله دكتور حر درمانكي هل بت آثاري ويه جانبي هاي اجي از نظانم بجبكو بلازما جخوينا نخوش بخطي درخستن دبكو أيوة. جسم هروي رفض نكي حساسي تشي نبه لأبا ناي أيوة. معنيكو اسبرس نكم يعني آثاري ويه جانبي هاي
1: يعني هنا هنا يعني بس شبه معدوم يعني بك مجيدا بشكل عام آمن عمو مع بس انو أثار جانبي هنا بك بس قلت لي سيفكن مؤقتا يعني بلكي خلالي يصير رجع دهاري دور يصير رجع هنا بلكي ألم موضعي شيء بي دي جي حق بجيكي بورمي جي حقنا هناكي يعني أثار جانبي مضاعفات انك قلت لي خطير هنا في حال ما مشروع التعقيم من التزام نكر مشروع التعقيم من قلت لي جمع مهم والتهاب مفصل انتاني في حال ما جرب دراع حق مخش كاي منع قمان ممكن أم يعني ممكن التهاب جلد كبير مصلى جبرد في قفازات كفوف وطبق ذي من معقم مخكن درا حقني خشكين معقمين بالمحلول بوفيدون إيه مركز ذي عنو شروط تعقيم كامل وك أنواع عملية مشكلة لو مادة حقني هندرين مفصلة يعني NCGA جسم فجاب أثار جانبي هنا صار إن وك وجدت يعني شبه معدوم ومضاعفنا خطير هنا وك إنتان يعني كون تدرزية تقي هندرين مفصلة جبي الموضوع إيه شروط التعقيم كامل في أم سرعة مشي
0: دكتور وش كان جد السرفي يعني بفيك كاردك إنه نتها إجي بحطة أنا كاتشوان الجوري نخشي ولا عيادي
1: تقريبا أنا بلازما يعني تقنية حديثة أم كارم ليجن بقى إنه قال كي نطاق يعني بوك نجي إنه قال كي ما كان نطاق واسع يعني قال كي ما زبطن بوه وقبل شيء سر هي يعني أم بيجن طبعا ايش بقول نخش جبري حالي خيار كده قال انه يعني كيف هو جراحه رناي يعني جراحه ممكن ترس هي جالي جراحه وطبعا في دوره ما اي دكتور بيني في ناس كي نخش مناسب شيء ما دي وقت ممكن تيجي درجه خشوني يعني دي خفيفه يا حتى وسط عمري نخش مثلا عمرنا معين هنا وك يعني تشل حتى شيء بهتري ولا عم بهتري ولا في عمري يعني كم تر ام نا مناخ محبز يعني وزنها يجي تقاو وزن كيم بيجي بيتر في دا يا بلازما هيا
0: مالي نتائج شاوان حطا أنا كدكتور
2: خليك جاي رازينة
1: طبعا يعني نتائج يعني قاري بيجي نسبة يعني هسالي تضي هشتي نخوش في دات كنسري وكي تجبقوا انو هنا كان شروط هنا كان مثلا نخوش هنا عمري وانا وكأسر شتينا حفتي بيكون درجة خش من النهاية مرحلة كذي بيش كذي وقال كيف في فيلي ناقم طبعا بس ايه دن فيدتكن يعني مش غش رد شرح يعني دفي انه تيف ممكن از يعني توقع يا تح يا نباش بي ولا ناجير بي جم بري از جر حقين جم خاطيك وانه ند علم هبي جم ايه نخش
2: باشا داوي برست دكتور نهادا ما نخش كي هبو هنا مرحلة دسبيك بج خشونة المفاصل إلى آخره و تو وك الشيرات دو بيج بلا بري خبدن درمان وعلاجات فيزيائي يانجي يكسر وك خياركي أولي درزية بلازما كو إيشوان حيا صالك يجي بسكنين
1: أيوة أنا إيمان جمع علاجات أساسية قافة في شيء أم بجنة جمع أم نخش دسبيتكن علاجات يا درمان عم جيد بيحسسكن وعلاج طبيعي او في حال انه بشتي مثلا هيك في ذكر ام جيره زي موضوع حقن لازم على جيره جابير يم جاري جيره شارحين جوي انه زي جرب شارحين في حال انه في ذكي ولا لا جوي خاطر انه في يعني حقن لازم دائما نصحين طبعا خطوه دو انا خطوه اولي دائما انا خطوه اولي بس في انا في كن علاج درمان بشتي عم تشيلها بلازما وبلازما جيب له يعني مو ج ممكن مدينا باش يعني لو ك نحقق الكورتيزون ممكن زوتر تأجي مثلا فوري بنخش يعني اي شيء سكني بس زوتشي يعني بركي بركي اسبوعك هري اما بلازما بشكل تحسن تدريجي بس لما كدريج مني يعني يوم متيزه حتى صالك يجي وين نخش شوي استفاده بيني وايش كان بي وظيفه ماشي كاري بغري تمارين تشيكي تمارين رياضي كاري تشيكي
2: بله قال لك سباس بوتا دكتور بليند عثمان جباجاري قامشلو دكتور بسبور دي نشتغريا هسيان ومفاصل سرفان آقاهيان هيفيا سلامتي جهر كسي وإن شاء الله كسك بيوستيا ونبا نبري خبدا درمانان ونتخطوران ونجي أو درزية بلازما أخينا خبك شينو الكابوك خبخة قال لك سباس
1: سر
0: چاوا دكتور بیا وایم گهان دا ویا خلک خو ساعت او تبدا خوش گهدارین ارتا ساعت هوالی مج محمد صالح لسر کنترول خوش مهر قرنو سپاس سپاس بو تجی دورین از دل دا یوسف و ربم بخاطر و
2: گهدار ما بمین نا بخیر خوشیده

دمو روجو چاغن وتفدا بخير وخشي بن گهدارين ارتا چكس يكون هالما گهداري دك لسر بيلانوتو نه نقطه 5 جمالين خوال سركار كسين كول سريانا روج باش هيفي دارم كروجا وهميان بخير وخشي در باس ببه السيدان حسين بورما وافخلك كانو يش برنامج راديو زين.

شخوا لسر درجة هي ساعتك يا زيب وربن بهجمارك جمجارن هي في دارمكو بدلي وبن دنافا خلقا ميا إيرودا أمي بحسا هن مجارن جرنج جبوي وبكن جريداي بهر مالكي بهر دركي فجي تدس بيك داوي درمان فروشك بمربك أو صيدلانيك وجمار بحسا ولو أو طريقة الراس يكتشاواد كار أو درماني خوني لمالي حفظ بك دجهكي باش بتشاشتين كو لازم مالباتنك نخاسم قافاكو دبقري داي بزارو كان دقري داي بدرماني قود دنوان شبركونها ام تفدد زانين تباري خود دكودكي خلق تفدد بشوبيني قريبو زكام قلكيجي بلاف بوية دمجارة منياتي قنيدة ايروكو اويا قرق بو حروجة دشمي با بس ايروج يعني وي ببا حر حفت يدروجة چار شمي دا دمجارة خويا ايرو دمي بحثة او هشي چيكري بكن ذكاء اصطناعي بتايبت امي بحثة جيميناي بكن يكچا وادكاروي بكار بيني سودي جيور بقرة مجارن سفكن دنافا ساعتا ميا ايرو هيفي دارمكو بدلي وبن

شخوا أف مجارين خلقا ميا إيرو هونجي دكارن تفلي مببن جمار بيجن كارو شاكشو هواي الجم وچاواي روجا وچاوا در باس دبه هگر پرسن وهبل نسر مجارن ميان مجارن ديتر هون دكارن هر دم نامين خو جمارا بشيل نسر في جماري 0 9 9 5 8 0 6 4 9 6

0: شخو عمي دس بمجارن خو بكن جي جم ريلزا كي كودوه بلاف بو لسر روبلا زين اف ام لسر فيسبوكي جي جم قوتنا خانمك كو او دي بيجا بهنا من دي تشكا غافاكو از دوري حديقة خوني مالي درم و او بهنا من فناقر جغيري غافاكو از ليفت قرم بفان قوتنان خانم روش ابراهيم بحسا تيكيلي وعلاقتا خو بحديقة خوني مالي لباجاري عامودي دكاكو اف هي سي و بين صال او دوي حوشا هاني دا كار ديكا چاندنية ديكا لقول وانشت ليخوا مقاتبوني ديكا دا حديقا ويدا نبتاني افيا قريداي بچاندنية تانيفا لي بحسا او تيكليا خوا بيركو افهي زيدا تري سي عقدان ونيف في حوشة هاني دا قريدايا خانم روشي بحسا او هرقوليين خوا ديكا دفي حوشة هاني دا بريافي تشيروكاكو او دبيجا بيتشقيسي او قريدايا بوان شتلو دارين دا حوشي دا كأن بهفرة ليقوه داريبكن
1: يفسيو بين صالي خاني ما تشيكري و ما چاندنی مشخورتش لید چاندنی ما وقت داتانی ما دار داتانی از صبح هم راد بنم گلی خواه آف دیدن ام ناوانش خوردرنو تین انواع ایوان دار سنوبر هی دیلی هی دار شمسی هی گلی دن اف جی عرف دیکه دوی کراسی بوکی اش محكمة قلك إنه ولو قلك شكلها هي قلك كيف عم ولو وش قلي مرتي إيش داري مرتي أم لي بي كيف خوشن ميفان كيمتي أم رودنين لي يعني كتير بحوشة وقلك كيف هنا مرولي درت كذا والله حر إيفال فيها فيني قشي حر إيفار جوات الجمعة هبو كش كامل كردستاني هاتبو الفيربو جفات عمل فير بحطة سعد وازده بيتير قاموله عم بهف دور مبسوط بون كيف بون يعني قال لك يخوش بو بهنا مالي دارتك هات حوش فراب وخوش بهنا مالو لي دارتك هات حوش عم قال لك يش بو مخوش از درم كو بهنا مالي دارناك إلا المالي الحوش عمل استيم مالي أس مبسوط ناف بلد بأنا لو كمل ناف بلد از درم ورز يقيناكم فقرم مالي يعني قال لك يم مبسوط الحوش عمل
0: راستي دي منين وي قال لك يخشكن هيفا يعني بيتشقيس الوي حوشاهاني مقاتي قال لك جورين قلا وشتلان وداران لجوينا هي اجا كسر بخار بخاز فيريل زهاني جيبي بينا بري خبده روبا لازين اف ام لسر فيسبوكي

جارك هدنا ملوفا قريان بمجارك هديتر بقهرتنا جورة دي بيدا ميدا بتايبت بنيزيك بونا ورزي إزفستاني قلك نخوشيتينا بلافكنها قرن بحثا شوبية بكين زا كمي قريبة نخاسم دناف زارو كادا إجا يكسر مالبات ويشبكا ويبري وخبدكو وان درمانين كوبري لمالي هنا بكاربينن لجار جاران أو درماني هاني بيكون كيفن بويا دماوي بهري يعني صلاحياوينا نماي يانجي ودرمانك بدن ويزاروكي بريكو بيكو استشارة ودكتوري بكن يانجي كسكي بسبور با شبركو هناك درمان هنا بشتي فكرنا وي دمك واني دس نيشان كريش بوي بكار آني نهي بشتي وينا نابجاكو يكوي بكار بينا إجا قلكي جرنجا يك ناس بكا چاوا وان درمانا حفظ بكا لكويدكي وكنجي دكارو وي بآوايكا راس جي بكار بينا زيدا ترسل طريقات عامولي بدرمانا بتايبة درماني زاروكا كنجي أو درمان أولي آمنش بوي بكار آنيني بشتي فيستراني ودرمان فروش صيدلاني سيدرا الحويج ميفانا من به وهف بيبينا من جيبيرا بزماني عربي به.

0: مستمعينا معي عبر الهاتف من القامش للصيدلانية سيدرا الحويج، يسعد أوقاتك وشكرا كثير لانضمامك معنا.
1: يا أهلا ويسعد أوقاتك، تشرفت بمعرفتك.
0: أهلا وسهلا دكتورة. مع تغير الجو بهالفترة بنلاحظ زيادة ببعض الأمراض، لو نحكي عن الرشح القريب خاصة عند الأطفال، شو أكثر الأخطاء اللي بنشوفها باستخدام أدوية الأطفال؟
1: من أكثر الأخطاء اللي بنشوفها أنه الأهل بيعطوا الطفل دواء من دون استشارة طبية أو صيدلاني، وأحيانا بيعطوا جرعة أكبر من اللازم. كمان في أهل بيعطوا أطفالهم مضادات حيوية لعلاج الرشح، مع أنه مو كل مرض بحاجة لمضاد حيوي، لازم يستشير طبيب أو صيدلاني.
0: شو تأثير هذا الشيء دكتورة؟
1: أنه رح نتأثر أنه لازم نشوف تاريخ الصلاحية المكتوب على علبة الدواء، ممكن يأثر على الطفل، وممكن أنه يضلوا يستخدموه لفترة طويلة، وهو يعني لازم أنه يستخدموه لفترة محددة. في أدوية أنه لازم بس أسبوع.
0: طبعا في كتير عائلات كمان بتحتفظ بأدوية بالبيت لأشهر، كيف بنعرف إذا هذا الدواء لسه صالح للاستخدام أو لا؟
1: أول شيء لازم نشوف تاريخ الصلاحية المكتوب على علبة الدواء. كمان انه لازم ننتبه انه من تغير لون الدواء او ريحته او شكله، والاهم انه مو كل دواء بيضل صالح انه بعد فتحه لنفس المده المكتوبه على العلبه. لازم نقرا التعليمات او نسال صيدلاني.
0: لو نحكي عن ادويه الشراب مثل ادويه الحراره او الجريب كمان، هل هدول الادويه كمان بتختلف صلاحيتها بعد ما الواحد يفتح العبوه؟
1: إيه تمام، أكيد بدها تختلف صلاحيتها. بعض الأدوية بتختلف مدة صلاحيتها أو من تحضيرها، مثلا مثل المضادات الحيوية الشرابية لها مدة استخدام محددة بعد تحضيرها، لذلك لازم نقرأ التعليمات الموجودة على الدواء، وكمان نشوف تاريخ الفتح والتحضير، ونتأكد من الصيدلاني عن المدة المناسبة، يعني بأي فترة لازم نأخذها.
0: الواحد كيف لازم يحفظ الأدوية بالبيت كمان؟ وكل الأدوية لازم تنحط بالبراد؟
1: مو كل الأدوية لازم تنحط بالبراد، يعني في أدوية عادي إنه براد، لأنه في تنحفظ بعض الأدوية تنحفظ بدرجة حرارة الغرفة مثلا، وفي أدوية لازم تنحفظ بالبراد حسب التعليمات بشكل عام، ولازم نحفظ الأدوية بمكان بارد وجاف وبعيد عن الشمس والرطوبة، ولازم يكون بعيد عن متناول الأطفال.
0: هدول مشان كل الأدوية مو؟
1: إيه بشكل عام عن الأدوية.
0: كمان في أحيانا الأهل بيعطوا الطفل دواء من حالهم بس لمجرد ظهور أعراض المرض عند الطفل، شو مخاطر هذا الشيء؟
1: الشيء ممكن يكون خطير عليه، لأنه الأعراض البسيطة أحيانا بتكون بسبب مرض بحاجة لفحص إنه طبي، يعني ما لازم من عند حالهم الأهل يعطوا أي دواء إن كان، فلازم إنه ينفحص من الطبيب، ولأن الأهل ممكن يعطوا الطفل دواء غير مناسب لعمره أو جرعة غلط، يعني ممكن إذا أعطاه جرعة زيادة بيصير بدل ما أنه مرض يكون بسيط بيصير شيء أكبر من هالشيء، هذا يتفاقم المرض، وممكن يصير في تداخل بين الأدوية، لأنه مشان هيك لازم الأفضل أنه يسأل الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أي دواء.
0: هل هذا الشيء بالنسبة لأدوية الجريب كمان، يعني أدوية الرشح الزكام الجريب، يعني بيكون الأهل تعودوا على الدواء، بيقدروا من عند حالهم كمان يعطوا الطفل الدواء بس لمجرد ظهور الأعراض أو مرض الطفل؟
1: لا، لازم يستشيروا الطبيب، لأنه إذا كانت حرارة الطفل مرتفعة وعنده صعوبة بالتنفس أو خمول أو إقياء مستمر، وكمان إذا كان الطفل رضيع صغير، إنه خصوصا إذا كان عمره أقل من 3 أشهر وحرارته كانت 38 أو أكثر، لازم إنه يعني يفحصه الطبيب بشكل عاجل، وما لازم نعطي الطفل أي دواء من دون التأكد إنه من وزنه وعمره.
0: أحياناً بيكون في أدوية يعني مسبقاً بالبيت بيخلوه الأهل يعني بيستخدموه بأوقات الحاجة، معناها هذا الشيء كمان غلط ما؟
1: أكيد، لأنه لازم يشوفوا أنه من تاريخ الدواء ويتأكدوا من اسم الدواء وتركيزه وجرعته مشان وزن الطفل وعمره. كمان لازم ينتبهوا أنه في بعض أنه أدوية القريب بتحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة بأدوية الحرارة، فإذا عطوا المادة الفعالة مرتين يعني مو كويس للطفل.
0: حكيتي عن صلاحية الدواء كمان، يعني بس يلتزموا بالشي المكتوب على راتشيتة الدواء ولا بس بتعليمات الصيدلاني أو الطبيب؟
1: ممكن تعيدي؟
0: الشيء يعني مدة استخدام الدواء لو نحكي على الصلاحية وهدول الأمور المتعلقة
1: اه
0: فيها.
1: انه قصدك اذا كان الدواء فاسد او لا.
0: إيه
1: إيه مثلا هلا تغير لون الدواء او ريحته او قوامه،

0: الأدوية اللي ب ب بتنتهي صلاحيتهم فورا يعني، وأكتر شيء لو نحكي عن أدوية الأطفال.
1: هلا انه مثل ادويه انه شو بدي اقول لك، انه لازم تنتبهي على تاريخ الانتاج والصلاحيه. وفي ادويه مثلا مثل ادويه البخاخات والقطرات الانفيه، هدول اكثر من اسبوع ما فيك تستخدميهم.
0: أدوية الحرارة والزكام، الرشح، الجريب، شو الشغلات اللي لازم ينتبهوا لها الأهل قبل استخدامها؟
1: انه قصدك انتبهوا على هاي، بس حيدي السؤال.
0: لا، الشغلات أو الأمور اللي لازم ينتبهوا لها الأهل قبل ما يستخدموا أدوية الحرارة والزكام بالنسبة للأطفال.
1: هلأ حكيت عنها انه لا ينتبهوا على مدة الصلاحية بعد فتح العبوة أو تحضيرها.
0: بالنسبة للتحاميل كيف دكتورة؟
1: التحاميل إجباري تنحط بالبرات، لأنه
0: إلا مدة صلاحية كمان؟
1: أكيد، بس ما إنه ما له ضرر، إنه مثلا مثل أدوية القطرات والبخاخات إنه مجرد ما تفتحيها لازم أسبوع وخلص ما تستخدميها، يعني إنه عادي محفوظة بدرجة حرارة مناسبة بالبراد، وهي من الأدوية اللي لازم تنحط بالبراد، مو مثل إنه بدرجة حرارة المغرفة. إيه
0: وليش قد لازم تضل يعني بدون ما تنتهي مدة
1: حسب تاريخ
0: صلاحيتها؟ كمان
1: إيه
0: أها.
1: إيه إنه حسب مدة الصلاحية المكتوبة على العبوة على العلبة، ولازم كمان يقروا النشرة اللي موجودة بكل دواء.
0: والله عادة
1: أكيد
0: ما في حدا بينتبه للنشرة، بس بيلتزم يمكن بمعلومات الصيدلاني أو الطبيب،
1: أو طبيب
0: والنشرة
1: إيه
0: بتضل هيك أو تنكب من أول ما
1: إيه،
0: تنفتح العبوة صراحة.
1: مع إنه غلط إنه تنكب، يعني لازم يقروا التعليمات ضرورية، حتى لو إنه آخذين إنه استشارة طبيب أو صيدلاني المفروض تنقرأ يعني أحسن.
0: بالنهاية دكتورة، شو النصائح الأساسية اللي بتقدميها للأهل حتى يكون عندهم خزانة أدوية آمنة بالبيت؟
1: لازم إنه أنصح الأهل إنه يرتبوا الأدوية ويحفظوها بمكان جاف ومناسب وبعيد عن الشمس ومتناول الأطفال، ولازم يتأكدوا من تواريخ الصلاحية بشكل دوري، ويتخلصوا من الأدوية المنتهية بطريقة آمنة. والأفضل إنه يحفظوا الأدوية بعبوات أصلية مع النشرة، مثل ما هلا قلنا إنه لازم يحفظوا النشرة وما يكبوها، وما يعطوا أي دواء للأطفال من دون التأكد من الجرعة المناسبة، ولازم إنه يستشيروا طبيب أو صيدلاني،
0: شكرا.
1: وما يعطوا من عند حالهم.
0: وما يعطوا من عند حالهم، مزبوط. شكرا كثير لهالنصائح ولانضمامك معنا عبر الهاتف من القامش
1: أهلا
0: للصيدلانية سيدرا الحويج، يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب، وشكرا لكم.
0: شكرا كثير
1: لو سهلا.

0: زيده تر جيميناي تشيا چه خدمات وميزات عن بيشكش دك اميناس بكن لقلها افكاري خو يونس الهيمس بربرسي بشي تقني راديو ارتا ده دما تباش بي يونس تيروش شاواي
1: والله يرو بشكي تعبان
0: تما يونس لامت تيبه
1: دوم ذكرمك كتبو بشكي جرابو اري والله يرو بشكي فاري تعبان بس انا كا اسباش تربو وبتناوى هي باش تربو
0: قال لك سباس يونس لامتي بيش بوتا كيرو هاتي جمر بحسات جميناي بكتي بس ني جميناي ايرو بد يعني جمر بيجي إجا چي تشتي قود هيلة اف اف آلاف آ ذكاء الصناعي جميناي بالكيش بد نسخة خوني آمد جاني دا آبي برانبر هقر ورا مقارنة كرن بچات جي بتيرا
1: بخوا اختام رو قال ذكاء الصناعي دكي اول شي وقت قود يعني تي بيرا مرو شات جي بتي فورا
0: دي جهده
1: وعم قال لك حب عم فورا بري خدين شات جي بي تي وعم كارتين طبعا شات جي بي تي او جي يعني اوبن اي شركه اوبن اي برا يعني اداتك ذكاء اصطناعي اروع شيء واحري مشهور الدنيا تكاربيش او اول شيء دركت بس تشكي جيميناي تقدمين فتره داويد هيله انه مرو هرب علي جيميناي بيتر شات جي بي تي كمجاني ها نسخه مجانيه بيجم يعني ايه ما يعني خلقي عادي فتشتر مجاني تتشهنة يعني وكمي فروقات ناف جيميناي وشات جي بي تي عناك عشات جي بي تي ميزاتا يعني ددمرو محدد قلكي تكارو جيب خواز انو سورتا اشتر چيكنا بيجي بينج سورتا فورا دبي نماز كارم انشابك بري حفت بو عنك جمهنا كا بينج فدقي بينج صورتها دبي هو أف يعني حياة فرت كارب كاربينه فجبنا أولو جيميناي باشترب قلكي جيميناي منا تشت ميزات ويشنا أول شيء معلومات توي أبديت كرينا بيتري شات جي بي تي يعني أو قريداي بجوجل ره محرك بحث جوجل ره أبديتها وي أبديتك قاعدة بياناتها أبديت بشكل فوري ثانية بثانية
0: تمي تحديث دكافي يعني
1: أبدا تحديث ساوي كاملة وتشكي حري خوش جمع جيميناي دفرد نحو جي في بي ان تبكار بين نهائيا طبعا شات جي بي تي جي نحو جي في بي ان تبكار بينه القورة انترنت تعملي محلي ولكن جارنا شات جي بي تي چتك يعني جوابي ناتة فمضطرت في بي ان فيخينا حيا جوابي بتا ولو چي دبا فترة داوي شات جي بي تي جمعت مشكلات قال لك يعني تفتكش شات جي بي تي بي في بي ان تر شغله نقو ناش شغله جوابي نات تجارنا وجارنا جراند بيتت بينه تجارتش كي دكتبينه نمات ته قابت في بي ان في خينه وجوابي اشتر درخينه
0: نخوش بونا عود كودا يجي يونس افا شات جي بي تي هقر محادثاك تا بير هبجي او جي قافا قودي دمك يشترد بيجي لازم قو ازبي محادثة بمسحينم و تب محادثاك نهدس بيبك يا جي لازم اكو ترقية تجير تشيك
1: السؤال قلكي باشبو شات جي بي تي تبقي حدا كيج مساحته فرضا انت ملفات جير شان انت ملفات شان تبقي حدا كي محدد فرضا ام تبقي ربع جيجا يعني دستدو بينجي ميجا شات جي بي تي نما صورت تشت قبول دك تبي ازنما كهرم تشكيش تبك يا تي اوي تشتي بري تجمل شان انت حذف بك يا تي ترقيه بك يعني تهار اشتراكي مدفوع تبدا بينما اف شي اف افيات جي بي ناي تني تمام جي بي نايش خبر جمجي اي في بي ان جي لازم بو بس بري فتراكي في بي ان ما حوجيد جبو جي بي ناي بشغله VPN يعني جيميناي عنك جمت شغل بشكل طبيعي جدا الانترنت عماني محلي سواء انترنت عماني اج يعني اج عراقيتي ولا انترنت عماني اج سرياتيل وان اني اج شبكات سوري عادة شغل يعني بدون اي VPN شغله تمام
0: وكيدن يونس او كسين جو تليفونا بكارتين تطبيقات جوجل بيتر اف جيميناي شاوا الي كارياواناتك دي چه دي بيتر
1: شخوة ميزاك قال لك حبالا خونا ديني قابا تي سر لابتوبي كارت كيا دريا تليفوني تهر جيميل فك ولا تهر جوجل دوك فك ولا تهر يوتيوب تي بنر القرزي كاتشبي لعليه جور في حالة بعربي ب اوك جيميل وانا بعربي بنجمته تشتك ناوي هي جيميناي جيميناي كارك اشتر كوما او مرابكة يعني فرضا تكار ملف كي نصي دريج بدي وتجربة جوجل دوك جربة كاج مرة ياخد صاربك فورا اشتر يعني اختصار بك قال اشتر في قال فيديو كي كامل بديت بجرب اف فيديو هانيك محتواوي سر يوتيوب ها يعني كوما يعني حتى تكار بريد الكتروني بكتبين على الكارياوي يعني تكار افكارها بدي تبز بريد الكتروني زي يعني زي تشيك بجبو في شركه هاني قال اشتر افكارها بتا وخشك بتا فتقابل جيميل فك جوجل دوك فك تبنر انه جيميناي حرتم عليه تشبي يعني كارش تلخيص افكار تشيك حتى درايفك عنك بالا خبط درايفك جي جيميناي عليه تشبي اشترد بيجي باف مجلده درايف الجمته تشتيديه تش معلومات تت متوفره تمام فجيميناي وقت بيجن افا داتا هاني جوجل خصي حمم منتجات اخوه اب منتجات جوجل تبكارتينه أبانات دوانك شاد هي.
0: راستي ما بالا خوندا يتجاري
1: يونس. جوجل دوكيمنت فك درايف فك جيميل فك تبنا رح تملى عليها عليها شبي خيارك هي نبي جيميناي فورا مدمج بيره.
0: جي تليفوني بيان جي لابتوب بوك هبدوي.
1: بس الأريج نسخة لابتوب بيتر ولو خشك خواني واضح تره.
0: تشتن قريداي بصورة بوسائط دن فيديو هاداي شو ميزاتي ويناها؟
1: أهم نقطة حري مهمة. جيميناي محدود جرتنا يجبو صورته يعني تكاري بير صورته تشيكي يعني عم بيجن ورجم يعني فرضنا مجربان جيميناي را مقوزان أحلا بنارن بحياة حدي متسكنين طبعا الشريكين ها بيش تحدها مجربان بير حياة بي صورته جي اجمال تشيتكر يعني حياة بي صورته مجر معلومات الداني اجمال جيميناي تشيتكر فأول شيء تحدود تنهي جيرج بو سورة تجمروش شيك يا أبا على جينة وتاني شيء نقطاك مهم تيدي شيء أيضا اشتر تشتك يعني بيانات السورة تتحللين تعرف سورة كيبدي اشتر تحليل بيانات جير شيك يعني أف سورة تهاني تشلوي إلى آخره وآخري مهم تشبدي جميناي نابش اشتر نابجنا ونابج نكا ترقية بك مخطط كي بنا بدي بكا مساحتها في عرض جمر درخين فوراً يشتر تشيكي چه بهاد؟ چه تشني متعلق بصورتها بكار تشيكي اشتر تلوين ب توضيح ب تفكر حتى تجرب جنشي برومنت تجرب برومنت بينه كود كي بينه تبكا صورت كي جمر تشيك دارك الصحرائي ب وقاف تنشتاوي ب ويشتر فوراً تشيكي وتكار جرب كل خياراتها بدمه فجبو صورتها مفتوحة تمام؟ شخوان السخنة هنا جي متطور تر وك نانو بنانا هي او يا بيتر متطور تر دعالي صورتها تشيتك
0: او جي تابعي جيميناي
1: طبعا او جي يعني تابعي جوجل بس وقت بيتش مستقل الحالي خواه بس الجيميناي هاتي تمام
0: فانا هم بالا خود دا يونس الجيم درت كبه بس البنية السلة درايف دي ازمقي نفسها برنامج جيوي كوت استرانج لسروينات تشيت كرنا
1: ايوه وياجي طبعا جيميناي خدمه كده ايضا او خدمه نت كارد ريا وسترانا تشيك طبعا قال لك حب كافين جيميناي فورا تكتبين ان ياتش نتخوازن بس بينما جابت الخياره زائد خينه البني هي انشاء موسيقى هي فتكارتي كبيت تسرانا شخر تشيك هاوت جوتنات نبدي هناك افكار ابدي واشتر استراني كامل تشيك
0: انشاء موسيقى تشات جي بي تي دهي تشتك يونس
1: تكاري جيب خاز نك خيارك مستقل تكاري جيب خاز بس نوك جيميناي يعني جيميناي بيتر متطور تر كانشاء موسيقى واغاني متطور تر شات جي بي تي بقول لك حتى نسخه مدفوعه شات جي بي تي
0: تقول لسوريا يعني جيميناي شي ترج بويمه شو ما تبي اكيد بيجي
1: لانه ما قلت اول هويده انه جيميناي انكا في بي ان يجار ناخذ اج يعني اوتي جرامبون تيترني الانترنت هماني محلي جيميناي تشغل بطريقة قليكي باش بينما شات جي بي تي جانت جردك تبينه جوابي ناتة دعلقه بولو دبينه فوش هاقي تمطر في بي ان في خينه وشات جي بي تي فورا اقلعي بك وجوابي بتا فها فرقة عنك تشيبوي طبعا بأفتشني ام دبيجن بلكي شركة نكتبينه يعني بلكي شركة علان نكله بس اما مجربين بشكلك يومي ام دبينه انش فرق دنافوان ده أنا كأزلك شخال كيمة كحياة أخوني تقني عادي يومي أزبوم جيميناي بقل لك بكارتين بيترج شات جي بي تي لأنه وقت ما قلت يعني خياراتي بيتر يعني جبو خياراتي مجاني بيتر متاحن شات جي بي تي وبنفس الوقت قاعداوي بياناتها برخورته محدثة وتشني أم دكار لي كاردكن يعني وق جيميل وجوجل دوك وفاناقشتك تدبيني جيميناي تهندري ويدي
0: كازي إيرو بنارن بيها لا بي هجاي في بس انداينا قوت داي وينايانا
1: هجاي هجاي تكار بجربين أنا كهار شخور تيكا فولو جيميناي شخور بجربين شخور سورتا تشيك بيكا ولو بدم ولو بدم تبقى انو تبنر انو حد جرتني قلكي باش ولو جا تديد بري فترة كي مسران سرچيكرن موتا يعني حتى إيقاع ددد إيقاع ددا إيقاع قلكي خوش ددا تدقو قياب على تهاني حيين حتى أصواتها تكارب غيرين فجميناي بحرك إج معلوماتها تدي
0: راستي يونس قال لك سباس يعني تهر حفتي لما بتقرب مجارك جرنتر وخش ترجج يا حفتي يا بريوينا قال لك سباس جبوتها افكاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقنين راديو ارت تلقى المبو ساعتها تخش
1: اه تجي خش يا هلا والله

تشقيسي أم بقران دنروجين بري بفيستراني هيفا قل لك سباس بو تجي هفكارا من هيفا عبد القادر لسيرفان تراني نخش بفي أواي قهدار انهيجام دقين داويا خليك أخوني إيروش برنامي راديو زين قل لك سباس لسر قهدار كرنا وحطاني فيكي ليه سبا جارك دن لهيفيا من بن بمجار ديتر حطاني ويشاغي هم بمين دنافا خير وخشيدة بخاطريوه.

0: زيدا ترمي بريخو بدن باجاري قام شلوب دكتور بلند عثمان ري أو بسبوري اي عظمية يوم فاصلة زيدا ترمي بحثا فان درزيين بلاسما بكن بيقلو جيتشي دبن يام بيتر آلي كاريا مروف وجنان بتايبت دتشدا دكن شرط ومر جيويشنا يلك برسن دس بيك يا دكتور بمرأي يلسر تليفوني صباح بخير بعد ما تباش با
1: يا صرش عباء أهلا
2: قالك سباس دكتور بلا جوي داس بيكم جنابي وي بخوا درزيه بلازما اوت تش معني افن افدر ما شي تجمر به ترقى لاوي بك
1: تمام انا بلازما ام وكا بشي شي ام عينك شخوين نخش ابدك شي لو نفس انا اخش اذا بشتينا ام تخنا وكا جهاز تسفيل او مسفلات جهاز وكا بيجي نطرد للمركزي وبشتيناك إذا محقلين جهة إصابية مثلا كإصابة الكودية الكابوكية الكاحل الكتف المرفق وطبعا أفضل بلازما هاني وكا طبعا جسمين أخوش نفسها شخوية أنا أخوش نفسها ويا عاملتي هنا ده إصلاح شيتكي ده مفصل ده مثلا والتهاب كيمتكي وطبعا في أنا شخوية أنا أخوش نفسها ويا فخطرة أنه حساسيتي أو رفض شبه مناعي جيرة يعني قلكي كيما شبه معدوم تناسك او اف يعني بشكل عام مع وكا عندي تعريفك عام جيره
2: افضل زي بلازما انا تقو امل جي ببورين دكتور تقو امل جي اصابه دخن يعني وكا درزيه كي عادي دم عضلي يا وليدي والنورمال وجي اصابه ولا ليدخيني
1: لا نوكا ويا طبعا ابناء ذي حصرا يعني ذي دكتور ايه مختص ايه بسفور ذي درزيه ذي بخير نخش يعني مثلا كودي المفصل ايه ركبية الكاحلة المرفق ورك يعني حسب دراجة ولو إصابة جم ياقو تقع ياقو ولو نخش إيه ده مفصليك وديشين جم نخش طريقة تحضيرها بيجي هي طريقة بيها هي بيجي يم خوينتك شيلن يعني عادة نجده حتى 6 ملي تقريبا شوينين إذا أدخلنا وكا أنا بيبن هانا تيلا ما نعتخسر دي هي وأبشتبي ما ممكن مقوتي أم دخلنا وكا جهازي تسفيلة أو طرد بركة جبوي أو خيان صور بلازما تفصليني وبشيناكي أم طريقك معقم طبعا عقيم بذي أم أبدا بالدرزيما معقم بذي شوطي ما كامل معقم من أم تخنا أم تخنا السرنج ده وش بي كت السرنج ده جاهز بيش حقن
0: أنا هما ناس كربي تشي اللي أفحقنا بلازما ألي كاريام روف دي تشددك يعني جي تشر باش علاجك بتمامية يعني شلو
1: يعني علاجه هناكي ام بيجن انه قال يعني الكاريا وكان خش تكيش عليه يشيك يمتكي وظيفه هاي بسبب دهلي ولو تحسين حركي بشكل عام جير شيكي اف هدفاينا اف يعني تقريبا كان بيجن انه خاصه الخشيه ايه خشوني كابوكا اثناء مسيك جوانا دهلي بس ما ابو كومبوتيتا اف عوامل هنا عوامل نمو هنا جد لازم هنا التهابك يمكن هندري مفصله او بيا

0: دكتور بلند، بلازما هوالا مجي برسكر او بخد درمانكي مؤقت، يعني تقول ايه شكيم دكي تفقري حركي هي سانتر دكي افياتي جبوي فتراكي ياجي طويل الامد وقنا بيج مدتها متوقع، يعني كو ام بيج انت درزيل خو خستي حياة كنجي ويبتر افتح حسنات وتشتين ايجابي بردوام بكي.
1: ايوه انا جدولي ما ايه ولوم ايه زمن ايه متوقع، يعني انا بنقول تيتا دي اسبوع حتى مهكي افي بيجين ايه بيجين نخش لحسين وايش كاين بي او يوشتاينا يبوس الصلي او جي هن هن كاين بي جسمها حتى ششمها ام بيجن افا افا اذا هاري قصوات الايجو نخش بين دي فتره هاندي الششمه حتى صالك بلشي انه او في ذا كاين يعني هن هن بدقري يعني وفي حال اذا بيجن امي في حال مكي ام حاجتي جسك كدعم يعني حقا كدعم جالي جدرا قولوا بايشي جينا نخشرهم
2: او داعم شيء
1: يعني بيجي مجاك دي جسي جاك دي بعيد يعني امين دي بقى بقول طريقاكم مش رياق ولا
2: مش بيجي شيء من بخنا يعني
1: جهازي بس في ده واذا ما بخنا درجيا مع قندو وبشتين بحقين دراغو اصابي يعني
2: شرط مرجي في حقنا بلازما هي يعني كسنهن جوار نابه.
1: طبعا انا شرطي هناك في انه في وكا ام قرى مثلا شكات يعني امي بشي نجاليه فحوصات ما يجي نخشر تشيكن بكا نريج من نوكا او شي فحصات سرير يا مجر تشيكن فحصات سرير يعني نخش بالكي مهمه وتاريخها مرضي افددو اهم شيء و100 اشعه جير تشيكن وتحاليل يعني ها اول شيء تاريخها مرضي وكن غوتيتا دري اماسكن كام دانا مدا ايشاينا كنجيا خاص ايشاينا قالكي سيفكا قالكي قوينا كعلاج بري هنا برنا ولا انا برك هنا كنخش هنا مثلا بري بركي اسبوعك حقن كورتيزون الدراخ الدراي ايكو صافي خصيا ويحل شي نبي طبعا دي ام باجين هي لك ام كان خشينا مزمن نخش هنا مثلا نخش سكري ايكو ما نعطي ضعيف لي ايكو في حال اورام سرطانات يرهبن فحصات سريري دي ام مجال حركي ام فحصين كابوكا مجال كابوكا يتحركي ولا انا كتحدث حركي هي كابوكا كتفي كاحل ده مفصلين بس سبع ايام مفصل ام فحصين كمحوري طرف كان ومحوري طرف ولك عجاج اللي هي راس علينا يا سيا تصوير تصويره اشعه اشعه سينيه بوريت الوقوف امشي كنت شويه من الناس كان درجه تنكسي كانت خاصه في متيده انه شرطي نادري انه جو تنكسها خشونه الركبه مثلا هيك جوانا درجه اول حتى سياري مثلا يعني يا خفيف يا متوسط دبي درجة يا شارة تنابي عم حقلين أمي بيجي نخش في فيديج هناك طبعا راني مغطي سيجي تصوير ضمن تصوير ديا أم جوي الناس كانوا تمزق هيا رباط تمزق ظروف هيا تحاليل أو جمر هومند خاصة تحليل سي بي سي تحليل دم عام في حال مازن كان تاريخة نسكي جمنا خوش هيا ممكن خضاب بي فقر دم بير هري تحليل التهابي هنا وك سي آر بي سرعة تسفل أبناء جوي الناس كان إنه كان التهاب جمنا خوش هيا كان خشين التهابي جميع هنا وكروماتيزم النقرس
0: بلي دكتور حر درمانكي هلبت آثاري ويه جانبي هاي اجي از نظانم بجبكو بلازما جخوينا نخوش بخطي درخستن دبكو أيوة. جسم هروي رفض نكي حساسي تشي نبه لأبا ناي أيوة معنيكو اسبرس نكم يعني آثاري ويه جانبي هاي
1: يعني هنا هنا يعني بس شبه معدوم يعني بك مجيدا بشكل عام آمن عمو مع بس انو أثار جايبي هنا بك بس قال كي سيفكن مؤقتا يعني بلكي خلالي يصير رجع دهاري دور يصير رجع هنا بلكي ألم موضعي شيء بي دي جي حقا بشكي بورمي جي حقنا هناكي يعني أثار جايبي مضاعفات إن قالكي خطير هنا في حال ما مشروع التعقيم من التزام نكر مشروع التعقيم من قالكي جمع مهم والتهاب مفصل إنتاني في حال إنه ما جرب دراع حقا مخش كاي ما نعقما ممكن أم يعني ممكن التهاب جلد كبي مصلى جبروا ذي قفازات كفوف وطبق ذي معقم مخوكن درا حقني أخوش كاين بعقمين بالمحلول بوفيدون إيه مركز ذي عنو شروطي تعقيمي كامل وكا أنوع عمليا شكتن لو ما ديت حقني هندرين مفصلة يعني أنسي جي إيه جسم أجاب أثار جانبي هنا أثار أن وكا مجيزة يعني شبه معدوم ومضعفنا خطير هنا وكا انتان يعني كون تدرزية تقيه هندرين مفصلة جبي موضوع ايه شروط التعقيم كامل دي ام سرعه مشي
2: دكتور وش كان قد السيرفي يعني بيك كاردك انه نتها اجي بحطا انا كاتشوان القوري نخشي والعياده
1: تقريبا انا بلازما يعني تقنيه حديثه ام كارم ليجن بوك انه قالكي تقوى يعني بوك انه قالكي ما كان عطاك واسع يعني قالكي ما زبطن بوا وقبل يصير هي يعني عم بيجن طبعا ايش بقول نخش بالي حالي تخيار كده قال انه يعني كيف هو جراحه رناي يعني جراحه ممكن ترس هي جالي جراحه وطبعا في دوره ما اي دكتور بيني في ناس كي نخش مناسب شيء ما دي ممكن تيجي درجه خشوني يعني دي خفيفه يا حتى وسط عمري نخش مثلا عمرنا معين هنا بك يعني شل حتى شيء بهتري يقولوا عم بهتري يقولوا في عمري يعني كم تر ام نا مناخ حم انا محبز يعني وزنها يجي تقاو وزن كم بيجي بهتر في دا يا بلازما هيا
2: مالي نتائج شوان حتى انا كدكتور
0: خليك جاي راضينا
1: طبعا يعني نتائج يعني قريب يجي نسبه يعني صليت وضيها شتي نخش في ذات كنسري وفي تشبقه هنا وفي هنا شروط هنا هنا كان مثلا نخش هنا عمري وانا وكسر شتينا حفتي بيكون درجة خش مني جهاية مرحلة كده بيش كتي وقال كيف في بيناك طبعا بس ايدن في ذاتكن يعني بقى مش نخش رتشرح يعني دفي انه تيف ممكن از يعني توقع يا تح يا مباش بي ولا انا اجير بي جم بري از جير حقين جم خاطيك وانه علمها بيجم اي نخش
0: باشا داوي برست دكتور نهاده ما نخش اكي هبو هنا مرحلة دسبيك بج خشونة المفاصل الى اخره و تو وكا شيرات دو بيج بلا باري خبدن درمان و علاجات فيزيائي يانجي يكسر وكا خياركي اولي درزية بلازما كو ايشوان حيا صالك يجي بسكنين
1: ايوه انا ايما جمع علاجات اساسية قابة بيشي ام بجنة جمع عم نخش دسبيتكن علاجها يا درمان عم جيب بيحسسكن وعلاج طبيعي او في حال انه بشتي مثلا هيبكي في ذنكر عم يجير زي موضوع حقن بلازما يجير مجاوير يمجر يجير شارحينم جبي انه زي جير شارحين في حال انه في ذكي ولا نا جبي خاطر انه في يعني حقن بلازما دائما نصحين طبعا خطوات دو انا خطوه اولي دائما انا خطوه اولي بس تيكا انا في ذكن علاج درمان بشتي عم تشيل بلازما وبلازما يجيب له يعني مو ممكن مدينا باش يعني لو كان حق الكورتيزون ممكن زوتر نتائج مثلا فوري بنخش يعني اي شيء تسكني بس زوتشي يعني بركي اسبوعك هري اما بلازما بشكل تحسن تدريجي بس لما كدريج من يعني متيزه حتى صار كيجي وين نخش شوي استفاده بيني وايش كان بي وظيفه ماشي كاري بغري تمارين تشيكي تمارين رياضي كاري تشيكي
0: بله قالك سباس بوتا دكتور بليند عثمان جباجاري قامشلو دكتور بسبور دي نشتغريا هسيان ومفاصل سيرفان آقاهيان هيفيا سلامتي جهر كسي وإن شاء الله كسك بيوستيا ونبا نبري خبدا درمانان ونتخطوران ونجي أو درزية بلازما أخينا خبك شنو الكابوكي خبخة قالك سباس
2: قالك سباس سعادة
1: تخش سعادة تخش سعادة تخش سعادة تخش

وخير تمازي تشري خوز نارا بردا يا يا يا يا يا يا حيرا جارو مغو اگر تمازي چني خزنا

دمو روجو چاغن وتفدا بخير وخشي بن گهدارين ارتا چكس يكون هاله ما گهداريد كه لسر بيلانوتو نه نقطه 5 جمالين خو لسر كار كسن كول سر ريانا روج باش هي دارم كروجا وهميان بخير وخشي در باس ببه السيدان حسين بورما وافخلك كانو يش برنامج راديو زين.

خوا لسر درجة هي ساعتك يا زيب وربن به جمارك جمجارن هي في دارمكو بدلي وبند نافا خلك أمي يا إيرودا أمي بحسا هن مجارن قرن جبوي وبكن قريداي بهر مالك بهر درك فجي تدس بيك داوي درمان فروشك بمربك أو صيدلانيك وجمار بحسا ولو أو طريقة آر راس يكتواد كار أو درماني خوني لمالي حفظ بك دجهكي باش بتشاشتين كو لازم مال باتنك نخاسم قفاكو دبقري داي بزارو كان دقري داي بدرماني قود دنوان شبركونها ام تفضل زانين تباري خود دكودكي خلق تفضل بشوبيني قريبو زكام قلكيجي بلاف بوية دمجارة منياتي قنيدة ايروكو اويا قرق بو حروجا دشمي با بس ايروج يعني وي ببا حر حفت يدروجا تشار شمي دا دمجارة خويا ايرو دمي بحثة او هشي تشي كري بكن ذكاء اصطناعي بتايبت امي بحثة جيميناي بكن يكتشاواد كاروي بكار بيني جسو ديجي ور بقري مجارن سفكن دنافا ساعتا ميا ايرو هيفي دارمكو بدلي وبن

شخوا أف مجارين خلقا ميا إيروهون جي دكارن تفلي ما ببنجمار بيجن كارو شاكشو هواي الجم وچاواي روجا وچاوا در باس دبه هگر پرسن وهبلن سر مجارن ميان مجارن ديتر هون دكارن هر دم نامين خوجمارا بشيلن سر ويجماري 09 58 06 49 66

0: شخو عمي دس بمجارن خو بكن جي جم ريلزا كي كودوه بلاف بو لسر روبلا زين اف ام لسر فيسبوكي جي جم قوتنا خانمك كو او دي بيجا بهنا من دي تشكا غافاكو از دوري حديقة خوني مالي درم و او بهنا من فناقر جغيري غافاكو از ليفت قرم بفان قوتنان خانم روش ابراهيم بحسا تيكي ليو علاقتا خو بحديقة خوني مالي لباجاري عامودي دكاكو اف هي سي و بين صال او دوي حوشا هاني ده كار ديكا چاندنية ديكا لقول وانشت ليخوا مقاتبوني ديكا ده حديقا ويدا نبتاني اف ياغري داي بچاندنية تانيفا لي بحسا او تيكليا خوا بيراكو اف هاي زيدا تري سي عقدان ونيف بدفي حوشا هاني ده غري داي خانم روشي بحسا او هرقوليين خوا ديكا دفي حوشا هاني ده بريا في تشيروكاكو او دبيجا بيتشقيسي او غري داي بوان شتلو دارين ده حوشي ده كأم بهفرة ليقوه داريبكن
1: يفسيو بين صالي خاني ما تشيكري و ما چاندني مشهور تشلي دي چاندني ما وقت داتاني ما دار داتاني از صبح امراد بنم قولي خواه آف ديدن ام نافان شخور درنوتين انواع ايوان دار سنوبر هي ديلي هي دار شمسي هي قولي دن اف جي اي عرف الديك دوي كراسي بوكي اش محكمة قلك إنه يقولوا قلك شكلها هي قلك كيف عم يقولوا وش قولي مرتي إيش داري مرتي أم لي بي كيف خوشن ميفان كيمتي أم رودنين لي يعني كتير بحوشة وقلك كيف هنا مرولي درت كذي والله حرق إيفال فيها فيني قشي حرق إيفار جوات الجمع هبو كشكامي كردستاني هاتبو الفيربو جفات عمل فيرب حطا سعد وازده بيتير قاملو عم بهف دور مبسوطون كيفون يعني قال لك يخشبو بهنا مالي دردك حوش فربو خش بهنا مرو لي دردك حوشام قال لك يجبو مخش ازدرم ك بهنا مالي درناك الا المالي الحوشام استي مالي مبسوطم ناف بلد انا لو كمل ناف بلد ازدرم ورز يقيناكم فقر مالي يعني قال لك مبسوطن الحوشام
0: راستي دي منين وي قال لك يخش كن هيفا يعني بيتشقيس الوي حوشا هاني مقاتي قال لك جورين قلا وشتلان وداران لجمينا هي اجا كسر قو بخواز فيريل زهاني جيبي بينا بريخوا بدا روبا لازين اف ام لسر فيسبوكي

جارك هدنا ملوفا قريان بمجارك هديتر بقهرتنا جورة دبيدة ميدة بتايبت بنيزيك بونا ورزي إزفستاني قلك نخوشيتينا بلاف كنها قرن بحثة شوبية بكين زكامي قريبة نخاسم دناف زاروكا ده إجا يكسر مالبات ويشبكا ويبري خبدكو وان درماني نكو بري لمالي هنه بكاربينن لجار جاران أو درماني هاني بيكون كيفن بويا دماوي بهري يعني صلاحياوينا نماي يانجي ودرمانكي بدن ويزاروكي بريكو بيكو استشارة ودكتوري بكن يانجي كسكي بسبور با شبركو هنك درمان هنه بشتي فكرنا وي دمك واني دس نيشان كريش بوي بكار آني نهي بشتي وينا نابجاكو يكوي بكار بينا إجا قلكي جرنجا يكناس بكا چاوا وان درمانا حفظ بكا لكويدكي وكنجي دكارو بآوايكا راس جي بكار بينا زيدا ترسل طريقات عامولي بدرمانا بتايبة درماني زاروكا كنجي أو درمان أولي آمنش بوي بكار آنيني بشتي فيستراني ودرمان فروش صيدلاني سيدرا الحويج ميفانا من به وهف بيبينا من جيبيرا بزماني عربي به.

0: مستمعينا معي عبر الهاتف من القامش للصيدلانية سيدرا الحويج، يسعد أوقاتك وشكرا كثير لانضمامك معنا.
1: يا أهلا ويسعد أوقاتك، تشرفت بمعرفتك.
0: أهلا وسهلا دكتورة. مع تغير الجو بهالفترة بنلاحظ زيادة ببعض الأمراض، لو نحكي عن الرشح الجريب خاصة عند الأطفال، شو أكثر الأخطاء اللي بنشوفها باستخدام أدوية الأطفال؟
1: من أكثر الأخطاء اللي بنشوفها أنه الأهل بيعطوا الطفل دواء من دون استشارة طبية أو صيدلاني، وأحيانا بيعطوه جرعة أكبر من اللازم. كمان في أهل بيعطوا أطفالهم مضادات حيوية لعلاج الرشح، مع أنه مو كل مرض بحاجة لمضاد حيوي، لازم يستشير طبيب أو صيدلاني.
0: شو تأثير هذا الشيء دكتورة؟
1: أنه رح نتأثر أنه لازم نشوف تاريخ الصلاحية المكتوب على علبة الدواء، ممكن يأثر على الطفل، وممكن أنه يضلوا يستخدموه لفترة طويلة، وهو يعني لازم أنه يستخدموه لفترة محددة. في أدوية أنه لازم بس أسبوع.
0: طبعا في كتير عائلات كمان بتحتفظ بأدوية بالبيت لأشهر، كيف بنعرف إذا هذا الدواء لسه صالح للاستخدام أو لا؟
1: أول شيء لازم نشوف تاريخ الصلاحية المكتوب على علبة الدواء. كمان إنه لازم ننتبه إنه من تغير لون الدواء أو ريحته أو شكله، والأهم إنه مو كل دواء بيضل صالح إنه بعد فتحه لنفس المدة المكتوبة على العلبة. لازم نقرأ التعليمات أو نسأل صيدلاني.
0: لو نحكي عن أدوية الشراب مثل أدوية الحرارة أو الجريب كمان، هل هدول الأدوية كمان بتختلف صلاحيتها بعد ما الواحد يفتح العبوة؟
1: إيه تمام، أكيد بدها تختلف صلاحيتها. بعض الأدوية بتختلف مدة صلاحيتها أو من تحضيرها، مثلا مثل المضادات الحيوية الشرابية لها مدة استخدام محددة بعد تحضيرها، لذلك لازم نقرأ التعليمات الموجودة على الدواء، وكمان نشوف تاريخ الفتح والتحضير، ونتأكد من الصيدلاني عن المدة المناسبة، يعني بأي فترة لازم نحضيرها.
0: الواحد كيف لازم يحفظ الأدوية بالبيت كمان؟ وكل الأدوية لازم تنحط بالبراد؟
1: مو كل الأدوية لازم تنحط بالبراد، يعني في أدوية عادي إنه برا البراد، لأنه في تنحفظ بعض الأدوية تنحفظ بدرجة حرارة الغرفة مثلا، وفي أدوية لازم تنحفظ بالبراد حسب التعليمات بشكل عام. ولازم نحفظ الأدوية بمكان بارد وجاف وبعيد عن الشمس والرطوبة، ولازم يكون بعيد عن متناول الأطفال.
0: هدول مشان كل الأدوية مو؟
1: إيه بشكل عام عن الأدوية.
0: كمان في أحيانا الأهل بيعطوا الطفل دواء من حالهم بس لمجرد ظهور أعراض المرض عند الطفل، شو مخاطر هذا الشيء؟
1: الشيء ممكن يكون خطير عليه، لأنه الأعراض البسيطة أحيانا بتكون بسبب مرض بحاجة لفحص إنه طبي، يعني ما لازم من عند حالهم الأهل يعطوه أي دواء إن كان، فلازم إنه ينفحص من الطبيب، ولأن الأهل ممكن يعطوا الطفل دواء غير مناسب لعمره أو جرعة غلط، يعني ممكن إذا أعطاه جرعة زيادة بيصير بدل ما إنه مرض يكون بسيط بيصير شيء أكبر من هالشيء، هذا يتفاقم المرض، وممكن يصير في تداخل بين الأدوية. إنه مشان هيك لازم الأفضل إنه يسأل الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أي دواء.
0: هل هذا الشيء بالنسبة لأدوية الجريب كمان، يعني أدوية الرشح الزكام الجريب، يعني بيكون الأهل تعودوا على الدواء، بيقدروا من عند حالهم كمان يعطوا الطفل الدواء بس لمجرد ظهور الأعراض أو مرض الطفل؟
1: لا، لازم يستشيروا الطبيب، لأنه إذا كانت حرارة الطفل مرتفعة وعنده صعوبة بالتنفس أو خمول أو إقياء مستمر، وكمان إذا كان الطفل رضيع صغير، إنه خصوصا إذا كان عمره أقل من 3 أشهر وحرارته كانت 38 أو أكثر، لازم إنه يعني يفحصه الطبيب بشكل عاجل، وما لازم نعطي الطفل أي دواء من دون التأكد إنه من وزنه وعمره.
0: أحيانا بيكون في أدوية يعني مسبقا بالبيت بيخلوه الأهل يعني بيستخدموه بأوقات الحاجة، معناها هذا الشيء كمان غلط ما؟
1: أكيد، لأنه لازم يشوفوا إنه من تاريخ الدواء ويتأكدوا من اسم الدواء وتركيزه وجرعته مشان وزن الطفل وعمره. كمان لازم ينتبهوا إنه في بعض إنه أدوية القريب بتحتوي على نفس المادة الفعالة الموجودة بأدوية الحرارة، فإذا عطوا المادة الفعالة مرتين يعني مو كويس للطفل.
0: حكيتي عن صلاحية الدواء كمان، يعني بس يلتزموا بالشي المكتوب على روشتة الدواء ولا بس بتعليمات الصيدلاني أو الطبيب؟
1: ممكن تعيدي؟
0: الشيء يعني مدة استخدام الدواء لو نحكي على الصلاحية وهدول الأمور المتعلقة فيها.
1: انا قصدك اذا كان الدواء فاسد او لا.
0: إيه
1: إيه مثلا هلا تغير لون الدواء او ريحته او قوامه، او ظهرت عليه تكتلات او ترسبات على الدواء، كمان اذا كانت العبوه متضرره او الدواء منتهي صلاحيته، انه مو منتبهين عن تاريخ الانتاج والانتهاء، ما لازم نستخدمه. بس انه في احيانا من الادويه بيكون انه شكلها الطبيعي انه ما عاد صالحا، بس هو ما يكون يعني انه الدواء ما ينشرب. لذلك لازم انه نتاكد من تاريخ الصلاحيه وطريقه الحفظ، ولازم يعني طريقه الاستعمال كمان، مده الاستخدام.
0: شو هي؟
1: فلهيك انه لازم يستشيروا انه صيدلاني او انه وصفه طبيه.
0: شو هن الأدوية اللي بحاجة هذا الشيء إنه يتأكدوا كتير إنه إذا الدواء ينحفظ بمكان آمن، بمكان يعني يكون يعني منيح، أو مثلا شو هن الأدوية اللي بتنتهي صلاحيتهم فورا يعني، وأكتر شيء لو نحكي عن أدوية الأطفال؟
1: هلا انه مثل ادويه، انه شو بدي اقول لك، انه لازم تنتبهي على تاريخ الانتاج والصلاحيه. وفي ادويه مثلا مثل ادويه البخاخات والقطرات الانفيه، هدول اكثر من اسبوع ما فيك تستخدميهم.
0: أدوية الحرارة والزكام، الرشح، الجريب، شو الشغلات اللي لازم ينتبهوا لها الأهل قبل استخدامها؟
1: انه قصدك ينتبهوا على هاي، بس حيدي السؤال.
0: لا، الشغلات أو الأمور اللي لازم ينتبهوا لها الأهل قبل ما يستخدموا أدوية الحرارة والزكام بالنسبة للأطفال.
1: هلا حكيت عنه انه لا ينتبهوا على مدة الصلاحية بعد فتح العبوة او تحضيرها.
0: بالنسبة للتحاميل كيف دكتورة؟
1: التحاميل اجباري تنحط بالبراد، لانه
0: إلا مدة صلاحية كمان؟
1: اكيد، بس ما انه ما له ضرر، انه مثلا مثل ادويه القطرات والبخاخات، انه مجرد ما تفتحيها لازم اسبوع وخلص ما تستخدميها، يعني انه عادي تفوز بدرجه حراره مناسبه بالبراد، وهي من الادويه اللي لازم تنحط بالبراد، مو مثل انه بدرجه حراره الغرفه. ايه
0: وليش قد لازم تضل يعني بدون ما تنتهي مدة
1: حسب تاريخ ال
0: صلاحيتها؟ كمان بس
1: ايه ايه انه حسب مدة الصلاحية المكتوبة على العبوة على العلبة، ولازم كمان يقروا النشرة اللي موجودة كل دواء.
0: والله عادة
1: أكيد يكون
0: ما في
1: في
0: حدا بينتبه للنشرة، بس بيلتزم يمكن بمعلومات الصيدلاني أو الطبيب،
1: أو طبيب.
0: والنشرة بتضل هيك أو تنكب من أول ما تنفتح العبوة صراحة.
1: مع إنه غلط إنه تنكب، يعني لازم يقروا التعليمات ضرورية، حتى لو إنه آخذين إنه استشارة طبيب أو صيدلاني، المفروض تنقرأ يعني أحسن.
0: بالنهاية دكتورة، شو النصائح الأساسية اللي بتقدميها للأهل حتى يكون عندهم خزانة أدوية آمنة بالبيت؟
1: لازم إنه أنصح الأهل إنه يرتبوا الأدوية ويحفظوها بمكان جاف ومناسب وبعيد عن الشمس ومتناول الأطفال، ولازم يتأكدوا من تواريخ الصلاحية بشكل دوري، ويتخلصوا من الأدوية المنتهية بطريقة آمنة. والأفضل إنه يحفظوا الأدوية بعبوات أصلية مع النشرة، مثل ما هلا قلنا إنه لازم يحفظوا النشرة وما يكبوها، وما يعطوا أي دواء للأطفال من دون التأكد من الجرعة المناسبة، ولازم إنه يستشيروا طبيب أو صيدلاني،
0: شكرا،
1: وما يعطوا من عند حالهم.
0: وما يعطوا من عند حالهم، مزبوط. شكرا كثير لهالنصائح ولانضمامك معنا عبر الهاتف
1: أهلا
0: للقاهرة مشلي
1: وسهلا،
0: الصيدلانية سيدرا الحويج، يعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيك يا رب، وشكرا لكم
0: شكرا كثير
1: كثير، لو سهلا.

0: زيادة تر جيميناي تشيا تش خدمات وميزات عن بيشكش دكا أمي ناس بكن لقلها فكاري خوي يونس الهيمس بربرسي بشي تقنيد راديو آرتا ده دما تباش بيونس تيروش شاواي
1: والله إيرو بشكي تعبان
0: تما يونس لامل تيبه
1: دوم ذاكر ما كتبو بشكي جرابو أري والله إيرو بشكي فاري تعبامو بس أنا كا أزباش تربو وبقيتناوا هين باش تربو
0: قال لك سباس يونس لامتي بيش بوتا كيرو هاتي جمر بحسا جيميناي بكتي بس ني جيميناي ايرو بد يعني جمر بيجي ايجا تش تشتي قود هيله اف اف الافا ذكاء اصطناعي جيميناي بالكيش بدي نسخاخوني امد جاني دابي برانبر هاجر ورا مقارنه كرن بتشات جي بي تيرا
1: بخا اختام رو قال ذكاء اصطناعي دكي اول شيء وقت قود يعني تي بيرا مرو شات جي بي تي فورا
0: دي جهده
1: وعم قال لك حب عم فورا بري خدين شات جي بي تي وعم كارتين طبعا شات جي بي تي او جي يعني اوبن اي شركه اوبن اي برا يعني اداتك ذكاء اصطناعي اروع شيء واحري مشهور الدنيا يتكربش او اول شيء دركت بس تشكي جيميناي تقدمين فتره داويد هيله النمرو هرب عليه جيميناي بيتر شات جي بي تي كمجاني ها نسخه مجانيه بيجم يعني ايه ما يعني ايه خلقي عادي فتشتل مجاني تتشهنه يعني وكم فروقات ناف جيميناي وشات جي بي تي انا كشات جي بي تي ميزات يعني ددمرو محدد قال لك ايه تكاري جيب خوازه انه صورته اشتر تشيكنا بيجي بينج صورته فورا دي بينما اسكار من شابكه بري حفظ بو ان كجم هنا كبينج فدقي بيج صورتها دبيهو أف يعني حياة فرت كارب كاربينة فجبنا أوله جيميناي باشترب قلكي جيميناي منا تشت ميزات ويشنا أول شيء معلومات توي أبديت كرينا بيتري شات جي بي تي يعني أو قريداي بجوجل ره محرك بحث جوجل ره أبديتها وي أبديتك قاعدة بياناتها أبديت بشكل فوري ثانيه بثانيه
0: تمي تحديث دكافي يعني
1: ابدا تحديثها كامله وتشكي حري خوش جمع جيميناي دفرد نحو جي في بي ان تبكار بين نهائيا طبعا شات جي بي تي جي نحو جي في بي ان تبكار بينه الجور انترنت تمني محلي ولكن جارنا شات جي بي تي تشتك يعني جواب ناته فمضطرت في بي ان في خينه حياه جوابي بته ولو تشدبه فتره داوي شات جي بي تي جمد مشكلة قال لك يعني تبتكش شات جي بي تي بي في بي ان تر شغله نقو ناش شغله جوابي نات تجارنا وجارنا جراند بتتبينه تجارتش كي دكتبينه نمات قابت في بي ان في خينه وجوابش تر درخينه
0: نخوش بونا ويتكودا يجي يونس افا شات جي بي تي هجر محادثاك تبير هبجي او جي قابا قودقية دمك يشترد بيجي لازم قو ازبي محادثة بمسحينم وتب محادثاك نهدس بيبك يا جي لازم قو ترقية تجير تشيك
1: السؤال قلكي باشبو شات جي بي تي تبقي حدك يج مساحته فرضا انت ملفات جير شان انت ملفات شان تبقي حدك محدد فرضا امتبين تبقي ربع جيجا يعني دستدو بينجي ميجا شات جي بي تي نما صورة تشتا قبول دك تبي اتنما كهرم تشكيش تبك يا تي اوي تشتي بري تجمر شان انت حذف بك يا تي ترقية بك يعني انت هار اشتراكي مدفوع تبده بينما افشي اف افيات جي ميناي تني تمام جي مينايش خو بري جمع جي في بي ان جي لازم بو بس بري فتراكي في بي ان نما حوجيد جبو جي ميناي بشغله VPN يعني جيميناي عنك جمة شغل بشكلك طبيعي جدا الانترنت عماني محلي سواء انترنت عماني اج يعني اج عراقيتي ولا انترنت عماني اج سرياتيل وان اني اج شبكات سوري عادة شغل يعني بدون اي VPN شغله تمام؟
0: وكيدن يونس او كسين جو تليفونا بكارتين تطبيقات جوجل بيتر اف جيميناي شاوا الي كارياواناتك دي چه دي بيتر؟
1: شخوة ميزاك قال لك حبالا خونا ديني قابا تي سر لابتوبية كارتكية دريا تليفوني تهر جيميل فك ولا تهر جوجل دوك فك ولا تهر يوتيوب تبنر القرزيكا تشبه لعليه جور في حالة بعربي اوك جيميل وانا بعربي بنجبته تشتك ناوي وهي جيميناي جيميناي كارك اشتر بكوما او مرابكة يعني فرضا تكار ملفك نصي دريش بده وتجربة جوجل دوك جربة كاش مرة ياخد صاربك فورا اشتر يعني اختصار بك قاعد اشتر في قاعد فيديو كي كامل بديت بجرب اف فيديو هانيك محتواوي سر يوتيوب ها يعني كما يعني حتى كار بريد الكتروني بكتبينه بعد كارياوي يعني كار افكار هبدي تبز بريد الكتروني زي يعني زي تشيك مشبوه شركه هاني قاعد اشتر افكار بتو خوشك بتا فتقابل جيميل فك جوجل دوك فك تبنر انه جيميناي حرتم عليه تشبي يعني كار اشتر تلخيص افكار تشيك حتى درايفتك عنك بالا خبط درايفك جي جيميناي عليه تشبي اشترد بيجي بأف مجلدة درايف الجمتة تشتيدية تش معلومات تيت متوفرة تمام فجيميناي وقت بيجن أف داتا هاني جوجل خصيح من منتجات إخوة أف منتجات جوجل تبكارتينة أفانات دوان كشاد هي
0: راستي ما بالا خوانة داية تجاري يونس
1: جوجل دوكيمنت فك درايف فك جيميل فك تبنر حرتمل عليها تشبي خيارة كي نابي جيميناي فورا مدمج بيره
0: جي تليفوني بيان جي لابتوب وكيف
1: بس الاريج نسخه اللابتوب بيتر له خشك خواني واضح تره
0: تشتن جريداي بصورتان بوسائط دن فيديو هاداي شو ميزاته وينهن
1: النقطه حري مهمه جيميناي محدود جرتنا ايش بصورته يعني تكار بير صورتها تشيكه يعني عم بيجن ورج يعني فرضنا مجربان جيميناي را مقول احلى بنرن بحياه حد متسكنين طبعا الشركه هابش تحدها مجربان بير حياة بصورتها جي إجمال تشيتكر يعني حياة بصورتها مجرب معلومات الداني إجمال جيميناي تشيتكر فأول شيء تحدود تنهي جيرج بصورتها إجمالو الشيكة يا أبا على جينة وتاني شيء نقطاك مهم تيدا يشي أيضا اشتر تشيتك يعني بيانات الصورة تتحللين تعرف الصورة كيف بدي اشتر تحليل بيانات جيرتشيك يعني أف صورتها هاني تشلوي إلى آخره وآخري مهم تشي بده جيميناي نابش ترب اشترنا بجنا ونابج انه كا ترقيه بك مخطط كي بناء بده بكا مساحتها في عرض جمر درخين فورا يشتر تشيك تشي بهاد تشي تشني متعلق بصورتها بكار تشيك اشتر تلوين ب توضيح ب تفكرت حتى تجرب جن تشي برومنت تجرب برومنت بينا كود كي بينا تبقى صورة كجمر تشيك دارك الصحراء ايبه وقاف تنشتاوي ايبه واشتر فورا تشيك وتكار جربك كل خياراتها بدمه فاشبو صورتها مفتوحة تمام شخوان السخنة هنا جي متطورتر وكنانو بنانا هي او يا بيتر متطورتر دعالي صورتها تشيك
0: او جي تابعي جيميناي
1: طبعا او جي يعني تابعي جوجل بس وقت بيتش مستقل الحالي خو بس الجيميناي هاتي تمام
0: فانا هم بالا خو دا يونس الجيمن درت قبل بس البنيه السلا درايف دم ازم قي نفسها برنامج جوجل تسترانج للسروينات شي تذكرنا
1: ايوه وياجي طبعا جيميناي خدمه كده ايضا او خدمه نت كارد دريا وسترانات شيك طبعا قال لك حب كافين جيميناي فورا تكتبين ان ياتش نتخوازن بس بينما قبت الخياره زائد خينه البنيه هي انشاء موسيقى هي فتكارتي كبيت تسرانا شخور تشيك هاوت قطناتنا بدي تهنك أفكارها بدي واشتر سراني كامل تشيك
0: إنشاء موسيقى تشات جي بي تي دهي تشتك يونس
1: تكاري جي بخواز نكا خيارك مستقل تكاري جي بخواز بس نوك جيميناي يعني جيميناي بيتر متطورتر كإنشاء موسيقى وأغاني متطورتر شات جي بي تي بقول لك حتى نسخة مدفوعة شات جي بي تي
0: تقول للسوري يعني جيميناي شيء ترج بويمة شو ما تبي أكيد بيجي
1: لأنه وقت ما قلت أول عودة إنه جيميناي أنكا في بي إن يكجار ناخذ أج يعني وتا جرامون تترني الإنترنت هماني محلي جيميناي تشغله بطريقة قليلة كيباش بينما شات جي بي تي جانت جرد تكتبينه جواب ناتة دعلقه ورد بينه فهو شاقي تمطرت في بي ان في خينه وشات جي بي تي فورا اقلعي بك وجوابي بتا فها فرقه عن كاتشيبوي طبعا ما بتشني ام ديفيجن بلكي شركه نكتبينا يعني بلكي شركه اعلان نكله بس اما مجربين بشكل يومي ام دبينا ايش فرق بنا فوند انا كازلك شخل كيمه كحياه اخوني تقني عادي يومي ازبوم جيميناي قال لك بيترتي كارتين بيترج شات جي بي تي لانه وقت ما قلت يعني خياراتي بيتر يعني جبو خياراتي مجاني بيتر متاحا شات جي بي تي وبنفس الوقت قاعداوي بياناتها برخورته محدثه وتشني أم دكار لي كاردكن يعني وق جيميل وجوجل دوك وفاناقشتك تدبيني جيميناي دهندري ويدي
0: كازي إيرو بنارم بيها لا بي هجاي في بس انداينا قو تدايو وينا يانا
1: هجاي تكار بجربين أنا كهار شخور تيكا فولو جيميناي شخور بجربين شخور سورتا تشيك بيكا ولو بدم ولو بدم تبقى انو تبنر انو حد جرتني قلكي باش ولو جا تديد بري فترة كي مسران سرچيكرن موتا حتى إيقاع ندد إيقاع ددا إيقاع قلكي خوش ددا تدقو قياب علاتي هاني حيين حتى أصواتها تكارب غيرين فجميناي بحرك إج معلوماتها تدي
0: راستي يونس قال لك سباس يعني تهر حفتي لما بتقرب مجارك جرنتر وخش درج يا حفتي يا بري وينا قال لك سباس جبوتها افكاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقنين راديو ارت تلقى المبو ساعتها تخش
1: به تجي خش يا هلا والله

تشقيسي ام باجراند نروجين بري بفيستراني هيفا قلك سباس بوتجي هفكارا من هيفا عبد القادر لسيرفان تراني نخش بفي اواي جهدار انهيجام دقين داويا خليك اخوني ايروش برنامي راديو زين قلك سباس لسر جهدار كرنا وحطاني فيكي ليه سبا جارك ادن لهيفيامن بن بمجار ديتر حطاني ويتشاغي هم بمين دنافا خير وخشيدة بخاطريوه.

وقوين تمرج وسافنا لم أزمان بيان أزمان بيان أزمان بيان بيكس.

عرفان بيان بيك السوبي هالعالم أزبو وكي كالي تمن بوري ريد ورد مشتاقتنا مالك.

سردا سرسموگش سرسموگش سرسموگش اشکم هرم بکرده.

سر من تبرت دوار شاش كده حميد بارمن.

رابع خوي كف ايد الكاني ورينا تذبرش لم ايد الاي شف شماشون

دودما جالك سلاغي شورشواني لته بحسرات عدلاتي مشاريته بيستراني بهلبستي عنقود بيجم لسر أبينا ما لسر أرمان جامع

والعين والعين يلي تكحلت

معنا ضيف عزيز على قلبنا دايما الاستاذ مروان كرم.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش وشفته.